0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
4: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتسوق ينزل بده يدفع مخالفة.

0: وحلو حلو انا بقى صعب كرفلاكو.
1: اخر الاخبار والتطورات.
0: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: انا سارق سيارة، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن ببيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بقى كوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

يعني كثير مرات بتعقد الأمور وبتخليك 100%. البساطة ثم البساطة ثم البساطة. قانون جميل، قانون لطيف، قانون يمكن الاعتماد عليه في هاي الحياة، وما بغلب لا تفهمه ولا تفهمه لا الدنيا ولا العالم. فصباح الخير لكم من شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات ومرحبتين، وسعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة، مرحبتين وسلامات. تحياتي عبر شاشة التلفزيون معا ومن استوديو راديو الرابعة محبتي عادل غريب حتى الـ 11 وأنتم على هذا الهواء الطيب. الله وكيلك.

0: اليوم قهوتك 100% شادي بكل ولي. صباح الخير آية، صباح الخير عماد، صباح الخير أثر، صباح الخير ابن الخليل، عادل ناجي صباح الخير.
1: عم يحلم قلبي برشا
0: بقول لك هاي الأغنية طبعا إرضاء الناس، يعني انسى الموضوع، حدا بقول لك آه، حدا بقول لك لا. طيب هات تعطينا اليوم المناسب عشان نحطها، بقول لك هاي اللي مش مناسب اليوم لازم يوم تاني. يسرى صباح الخير، غسان بغدادي صباح الورد، زيرو صباح الورد، وابو مراد وعليكم السلام، وصباح الخير مريم. مسر سلامات وصباح الخير وتين صباح الورد والنور، لكمان ابن الخليل كمان شو بيكون مدلين صباح الخير، علي حوشية هلا، ولا ابو احمد خش بالمفيد، حاضر باليمين ولا بالشمال، ان شاء الله نكون من اهل اليمين. علي اطرش صباح الورد، فارس سلامات،

حتى البساطة بالعلاقات ما بين الناس، بالعلاقات ما بين أفراد الأسرة الواحدة، ما بين الزملاء، ما بين كل الناس، بتكون هيك خفيفة ظريفة لطيفة، ما بدها تعقيدات وما بدها تفكير كتير، ما بدها سرحان، ما بدها يعني ردود مقطرة بالقطارة يعني زي ما بيحكوها. فهاي البساطة عنوان كثير مهم وكثير حلو وشيء وكثير جاذب، وبيجمع الناس على انهم يكونوا دايما بطريقة ايجابية في تعاطيهم مع بعضهم البعض بعيدا عن التعقيدات. اما اللي حاب يروح للتعقيدات فهذا شأنه اكيد.

0: أقول لك باليابان ابتكروا وظيفة جديدة للباحثين عن عمل في سوق الكساد والبطالة اللي احنا عايشينه. عائلة مستأجرة وصديق ليوم واحد، وظائف غريبة لن تجدها إلا في اليابان، لمن يرغب؟
1: أخوني الود لا والله وقد
0: ضل، وهذا بيعطيك مؤشر إنه قديش حالة التفكك الأسري والتفكك الاجتماعي، وإنه كل شخص بيعيش لحاله رغم إنه هاي البلد يعني متقدمة ومتطورة وواصلة بالتكنولوجيا وواصلة بالابتكارات، يعني حتى بيحكوا كوكب اليابان، ولكن حقيقة من الداخل مجتمع يائس، وقالوها كثير ناس إنه قديش بتحس اليابان بلد أو كوكب مختلف بكل تفاصيله، إلا إنه مثلا كشعورهم الداخلي كاجتماعيان مش هالقد يعني. لهيك قاعدة بتطلع وظائف إنه صديق ليوم واحد، أب أو أسرة أو عائلة، وظائف وخدمات غير مألوفة، إعادة تفهيم تعريف مفاهيم مثل الدعم العائلي والمساندة وحتى القدرة على المواجهة، إذ يمكن لك أن تستأجر في اليابان شخص ليجلس بجوارك في مطعم من دون حديث، بس تيجي تقول له خذ هاي هالقدة وتعال بس اقعد جنبي. أنا من سنتين ثلاثة ما حدا قعد جنبي، من سنتين ثلاثة ما حكيت مع حدا بأمور حياتية أو بأمور كذا، وهذا موجود لأنه التكنولوجيا اليوم قاعد بتأخذ الدنيا من الدنيا. بمعنى آخر بقول لك يمكنك أن تستعين بموظف لكي يؤدي دور صديق أو قريب أو أب أو أخ أو أخت أو أم أو أي حدا من هذا الموضوع. في شركات متخصصة قاعدة يعني بتوظف ناس ليقوموا بهاي الأدوار المجتمعية الغائبة. لكن السؤال الكبير، هل فعلا لما تستأجر حدا وتوظف حدا يقعد معك في مطعم أو يمارس دور الأب معك ليوم واحد أو دور الأخ أو دور الصديق، إنه بتحس بهذا الشعور؟ يعني في شعور أو إحساس بيوصل ليعبي هذا الفراغ، ليعبي هذا المكان اللي هو مكان صديق حقيقي أو أخ حقيقي أو أب أو زوج أو زوج أو يعني شيء من هاي العلاقات؟ أكيد أكيد أكيد، إلا ما يكون في نقص معين بجانب من هاي الجوانب.

عشان هيك بقول لك الوظائف شتى وخصوصا بدول بشرق آسيا غريبة عجيبة وبيعلنوا عنها بالصحف وبالوسائل الإعلام وبالسوشيال ميديا وغيره بأنه مطلوب مثلا كذا مطلوب كذا حدا وبعيدا عن أي اعتبارات تانية يعني مثلا اعتبارات جنسية أو اعتبارات كذا لا هي اعتبارات فقط لها علاقة ب الأنس لها علاقة بكسر الحاجز الوحدة لها أصلا يعني بقول لك مثلا باليابان في البيت الكرتوني هذا اللي بيسموه أنت بتروح على الفندق ما بيعطوك غرفة بيعطوك صندوق مثلا حسب قديش اللي هاي إنه بس بوسعك أنت وبتنام وخلصت هيك التحويل البني آدم إلى ما يشبه الماكينة كجزء من النظام المالي والنظام الإنتاجي والنظام الحياتي بشكل أو بآخر فهاي قديش بتفرق من حدا لحدا مجتمعاتنا جاية إحنا هيك على الفطرة على البساطة على زي ما هي

استاذ حسين سلامات يا سادة الصباح. بكل احنا حكينا تركوني لحالي فيش ما يتشربش كثير. ام محمد صباح الخيرات. عماد الله يسعد الصباح كمان مرة. ومحمد وكمان كل المتابعين والمتابعات عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. عادل أبو خيزران سلامات وصباح الخير. تخيل انه هاي الوظائف تيجي عندنا مثلا ونكون حقيقيين, يعني مثلا اكيد مش راح تلاقي واحد يجي يقول لك خد يعني كذا وتعال اقعد جنبي في مطعم او تعال مارس دور الابوه ولا دور الامومه ولا دور الكذا. يعني مجتمعنا ما بيتقبل هذا الشيء, رغم انه احيانا بتحس انه في اجزاء مفقوده عندنا بالحياه, يعني بالمجتمع في تشظي في بعض المواقع هون ولا هناك ولا كذا. بس طبيعة الفطرة تبعتنا مكابرة مع عدم وضوح مع ببزبطش مع مش عارف شو مع استغراب مع ما بتجيش يعني.

داعش. في عناوين كثيرة للمتابعة اليوم. التطورات العسكرية الأخيرة اللي قاعدة بتصير إقليميا ما بين ضرب الولايات المتحدة لأهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. تقول أمريكا بأنها كانت إيران تستعد لإطلاق صواريخ ولعمليات قصف في منطقة هرمز لأهداف بحرية، فردت بقصفها، ما دفع إيران حسب ما تقول إلى الرد باستهداف قواعد أمريكية في الأردن. الجيش الأردني قال تعاملنا مع 17 صاروخ باليستي ولا أضرار بشرية ولا مادية، حتى تم رصد بعض الدفاعات الجوية كانت تنطلق في منطقة إيلات في ظل الاستهداف، وكان في حركة طيران هاي الليلة في المنطقة برمتها. هل نحن أمام موجة جديدة من التصعيد الإقليمي في المنطقة، أم أنها ضربات لا زالت يعني خلنا نقول محسوبة ومضبوطة من كل الأطراف؟ بالأمس حادثة التوغل في غزة بطبيعة الحال لاقت صدى وتفاعل حماس، اتصلت بالجهات الوسيطة في المنطقة وطالبت بلجم إسرائيل ووقف تعدياتها وما إلى ذلك. في المقابل قالت إسرائيل بأنها ستواصل عمليات الاغتيال والوصول إلى كل الأهداف في كل الأماكن، وهذه يعني تبقي دائما الأمور يعني بتراوح مكانها. في الضفة محاولات للسيطرة والمزيد من السيطرة على الأراضي، على المساكن، والدفع بالمزيد من التعزيزات وفي ظل التصعيد. وفي اليوم اتهامات للجيش بالتواطؤ مع المستوطنين، طبعا بالنسبة لنا مش اتهامات، هذا بنشوفه بأم العين زي ما بقولوها، لكن هذا الإسرائيليين يعني الصحافة الإسرائيلية اللي قاعدة بتحكي إنه يبدو الجيش إيش متواطئ مع الجيش متواطئ مع المستوطنين. الإسرائيليين بيحكوا، إحنا ما بنحكيش يبدو، إحنا بنقول شايفينهم وما فيش يعني، ده كان غريمك القاضي. الملف الاقتصادي كمان في ظل يعني غلاء المعيشة وغلاء الدنيا وقلة الحال والفقر وكل هذه التفاصيل، بتوقع النفط يمكن المحروقات هي الأغلى في فلسطين في العالم أو في المنطقة برمتها. وقديش المواطن الفلسطيني عنده قدرة يتحمل كل هاي الضغوطات الاقتصادية، كمان حيكون لنا ملف للمتابعة وقضايا أخرى على الطاولة في هذا البرنامج، برنامجكم طل الصبح.

بعد الفاصل البداية من غزة للاطلاع على ما أصبحت عليه غزة اليوم بعد حادثة الأمس، وللحديث بقية في الملفات الأخرى، تفضلوا بالبقاء.

0: تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274

0: لهموم المواطن.
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرف يا زلمه. هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس. يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بقى طرف كرفناكو.
0: اخر الاخبار والتطورات.
2: احنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
0: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
1: انا سار سياره انت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلديه مواصلات.
0: حديث البلد، همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا نروح لغزة وكيف أصبحت اليوم بعد حادثة الأمس، هل من جديد وكيف يعني تجري الأمور بمختلف جوانبها، مع زميل مصطفى جبر. مصطفى يا مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إلك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا بك، حادثة مفاجئة وبطالبوا مني أقول لك ارفع صوتك يا مصطفى قليلا أو كثيرا لنسمعك بشكل أوضح، تفضل.
1: تمام صوتك تمام؟
0: تمام، يلا على مسؤوليتي.
1: يعني نحكي بداية عن تفاصيل العملية. كما تحدثت المفاجأة غرب مدينة غزة، أي في قلب مدينة غزة، حسب الإعلام الإسرائيلي أنه هاي العملية كان هدفها اعتقال الضابط معين العربي حسب ما

0: وصفه من الجانب الإسرائيلي ومن الرواية الإسرائيلية أنه مدير جهاز الأمن الداخلي، وهناك أيضا روايات إسرائيلية وصفته بأنه مدير جهاز الأمن العام، وهناك اختلاف بين جهاز الأمن الداخلي الذي يتبع لوزارة الداخل والحكومة في غزة، وبين مسمى مدير الأمن العام وهو مسمى آخر يتبع للجهاز العسكري لحركة حماس. ولكن بالأمس وفي تمام الساعة 11 تقريبا تسللت قوة إسرائيلية مموهة بعربات مدنية إلى غرب مدينة غزة، أي في المناطق البعيدة عن السيطرة الإسرائيلية، وهذه منطقة تتواجد فيها بنايات تبقت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا هذه منطقة عادل مكتظة بخيام ومخيمات النازحين، وحتى المدارس وأيضا أماكن رياض الأطفال.
1: نعم.
0: بدأت العملية بقصف جوي مكثف وأيضا غطاء ناري كبير جدا، أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت في المكان. بعد ذلك حدث اشتباك بين الضابط معين العربيد وبين أحد مرافقيه، وأيضا زوجة هذا الضابط شاركت في الاشتباك، تعرض هذا الضابط إلى إصابة في نفس المكان وتم اعتقاله واقتياده وانسحاب هذه العربة، عربة البضائع المدنية. أعتقد غير واضح الأمر لغاية هذه اللحظة، ولكن أعتقد أنها يعني انسحبت إلى المناطق الجنوبية الشرقية مع تقدم الآليات العسكرية لعملية الإسناد، وهذا كل هذا الأمر كان تحت غطاء ناري كبير جدا، وخاصة أن المنطقة المستهدفة وهي منطقة الحدث، منطقة الكتيبة، وقع في قلب مدينة غزة أو في المناطق الغربية أكثر تحديدا، تعرضت لأكثر من 15 غارة. هذه العملية أسفرت عن اعتقال الضابط معين العربيد، استشهاد زوجته، وأيضا نقل طفلين من المارة الذين كانوا في المكان، وبالتالي هذه عملية ربما مفاجأة وبطش جديد من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها يعني ربما تندرج في إطار الاستهداف المباشر سواء للجهاز العسكري أو الجهاز الحكومي، إضافة لعمليات الاغتيال المستمرة والتي لم تتوقف طوال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية. حالة من الرعب عاشها المتواجدين في هذه المنطقة، كما تحدثت هذه منطقة مكتظة جدا بالمواطنين والنازحين، يعني كان هناك إجلاء لأكثر من 200 طفل من رياض الأطفال بجانب الحدث مباشرة، كان هناك يعني حالة رعب، فجأة في لحظة أمان ولحظة صفاء في صباح الأمس كانت هناك العملية المفاجئة التي أربكت الجميع، وتم استهداف وأطلاق النار على كل من كان يقترب لمربع الحدث، كما تحدث تم نقل 4 من الشهداء بينهم زوجة الضابط معين العربي. هناك تصريحات كثيرة محلية سواء من الجانب الحكومي أو من حركة حماس وحتى من الجانب الإسرائيلي، كان أبرز هذه التصريحات مصدرة من مصدر في أمن المقاومة والذي نفى صحة ما يروج الاحتلال عبر وسائل الإعلام عن ضلوع الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين أحمد العربي في مهام عسكرية أو عمليات تأمين قيادات وأسرى الاحتلال، أي أن
1: نعم.
0: الجانب الفلسطيني قال أنه ضابط في جهاز الأمن الداخلي وليس مدير جهاز الأمن الداخلي، وقال أيضا مصدر في المقاومة أن هذا الضابط كان يمارس الواجب الوطني، وحيث أشرف على مكافحة العملاء والعصابات العميلة حفاظا على أمن وسلامة المجتمع، وأن الاحتلال يمارس الحرب النفسية
1: نعم.
0: بشأن اختطاف
1: اليوم كيف العرب. اليوم بعد هذه القصة مصطفى، الأوضاع راقت، رجعت تيك هادية ولا لا زالت توغلات وإطلاقات وغيره؟
0: شوفوا أحمد، يعني الغريب في هذا الأمر أنه بعد يعني بديش أقول لك ساعات أقل من ساعات في نفس المكان عادت الحياة إلى شكلها الطبيعي تماما، هذا بالأمس مش اليوم. وتشعر أنه إحنا اعتدنا على القصف، اعتدنا على الاغتيالات، اعتدنا على التوغلات، اعتدنا، وكأنه أصبحت هذه العمليات العسكرية سواء برية أو قصف جوي أو قصف مدفعي، أنه هذه أصبحت جزء من الحياة لأنه إحنا اعتدنا عليها طوال 3 سنوات، وأنه الحياة خلاص ما تتوقف في هذا الأمر، لأنه في انت بتعرف الجانب الانساني، مدارس، مياه، بحث عن قوت اليوم، بحث عن العمل.
1: شوف من كثرة الأحداث، يعني تفسير هذا الموضوع حتى اجتماعيا ونفسيا وكذا، من كثرة الأحداث اليوم الناس بدها تكمل، بدها تكمل السعي من أجل البقاء، من أجل التشبث، لأنه موضوع الاغتيالات، موضوع القتل، موضوع الفقد، موضوع الكذا صار يومي، وصار اجتاح كل العائلات واجتاح كل الناس. فهذا يعني هو خطير على الناحية المعنوية والإنسانية، إنه الناس ما توقف عند أحزانها، ما تقدر تلاقي وقت لتحزن، لتعيش تفاصيل القصة. بس هذا الواقع اللي فرض حاله على الناس، إنه ممكن يعني يروح يدفن بلا مؤاخذة أخوه ويروح يجمع حطب بعديها عشان يكمل حياته ويكمل معيشته.
0: هاي المشكلة يعني أنا بشوف إنه أنت تعرف إنه في اغتيالات مستمرة في قطاع غزة، بتم قصف سيارة أو جب في طريق مثلا عام يوصل الإسعاف، بينقل الأشلاء، ما تبقى من الأشلاء في هذه المنطقة، خلاص الجب أو ما تبقى من الجب بينحط، أو السيارة بتنحط على جنبه، بتستكمل الحياة سواء بيكونوا مبلغين أهله، بتم تدفينه وسريع الصلاة عليه في المستشفى ودفنه جنب المستشفى. يعني الأمر كله بيستغرق أقل من ساعة
1: وخلص
0: والدفن تخلص الحكاية، لأنه زي ما تفضلت أنه هذا أصبح جزء من حياتنا، وهذا شيء خطير لأنه احنا تعودنا على الموت، والموت صار عادي جدا. ولكن أعتقد أنه الحدث بالأمس هو حدث خطير جدا، في دخول قوات خاصة لقلب مدينة غزة في منطقة مكتظة، ويعني هذا له دواعي أمنية كبيرة جدا. وتابعنا كمان تصريحات الإسرائيلية اللي بتفاخر بهاي العملية، واعتبرت العبيد هو كنز معلوماتي كبير جدا، وكان في واضح انه في رغبة اسرائيلية باعتقال هذا الضابط، اعتقال وليس اغتيال او قتل، واعتقاله وهو مصاب. وبالتالي هناك ضغط كبير جدا. الاوضاع الميدانية المرتبطة ايضا بعد هذا الحدث، ردا على سؤالك، ان هناك تحليق مكثف وواضح بشكل كبير جدا، ولكن على مستوى قطاع غزة من الطيران المسير في هذه اللحظات، وربما الاحتلال الإسرائيلي يريد شيء ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، والجبهة دائما
1: غزة للأسف هي جبهة غزة. شكرا، إن شاء الله خير زميل مصطفى جبر، يعني حكي لنا القصة بالرواية الفلسطينية حسب ما توفر من معلومات عما جرى أمس. واليوم أيضا لا زال كما قال الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء غزة، والإسرائيليون حذروا بأنهم أو أكدوا بأنهم سيستمرون في عمليات الاستهداف والضغط وما إلى ذلك. مراقبون قالوا بأنه إسرائيل يعني في ذروة الذهاب أو الحديث الحدث الانتخابي، من الممكن أن يحدث أي شيء.

0: احنا وين ما يودينا الهواء بظل كلبنا فلسطيني، بس يعني بده الكلب دم، بده ضخ، بده مضخة. الكلب بدون شوية دم ما بتزبطش مع بوقف عن الضخ، بده ماكينة، بده ترومبة زي ما بيقولوها. على أي حال، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من أجل المزيد من البقاء والحفاظ على البوصلة الفلسطينية والحفاظ على الكينونة الفلسطينية يعني بيصطدم مع معيقات كبيرة وكثيرة جدا، غير أنه الوضع الاقتصادي للناس وللأسر وللعائلات متردي ومتردي جدا. قطاع العمالة لازال متعطل، متوقف تماما، عمال الداخل وحتى عمال القطاع الخاص في مجتمعنا بعد ما تم تسريح الآلاف منهم بشكل صامت يعني من قبل مؤسساتهم وغيره. القطاع الوظيفي كمان مش هالقد، لما بيتم صرف جزء من الراتب ومستحقات الموظفين لازالت معلقة ما بين السماء والأرض. وبعد هيك أو أكثر من هيك، ارتفاعات الأسعار اللي بنعك ارتفاع المحروقات وتحديدا السولار، المادة الحيوية الأكثر، 70% من الاستهلاك المحروقات هو سولار. سولار بتشغل الشاحنات، المواصلات، بتشغل النقل، بتشغل كل القطاعات المختلفة، المولدات إلى آخره. فهذا بيرفع الطاقة، كلفة الطاقة الإنتاجية، بيرفع كلفة الطاقة التجارية والتوزيع وكذا وإلى آخره، وبالتالي بيرفع سعر الخدمات والسلع وغيره على المواطنين. ف موضوع الارتفاع بالأسعار ناقشه مع الأستاذ أيهم أبو غوش، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ أيهم، الله يسعد هالصباح.
1: الله يسعد صباحك أخي عادل، يسعد صباح كافة المسلمين.
0: أهلا بحضرتك. يعني الواقع الاقتصادي احنا عايشينه، ولكن ما يعني أحيانا يثير حفيظة المواطن انه ليش هالأسعار وتحديدا سعر المحروقات بدل ينزل قاعد بيطلع، رغم انه في استقرار عمليا او نوع ما يعني بالسوق العالمي. فشو تفسير هذا الارتفاع أستاذ أيهم بالمحروقات؟
1: شوف، يعني هناك عدة أسباب أخي عادل. السبب الأول انه أصلا أسعار المحروقات تسعر عالميا بعقود آجلة، بمعنى انه السعر الموجود اليوم في السوق هو ليس السعر الموجود على في نفس اللحظه على البورصه. لاي معنى؟
0: نعم.
1: انه العقود عاده تكون يعني تشترى، يعني حينما تبرم الدول عقود او الشركات هي تشتري بسعر اليوم لكي يتم التوريد بعد
0: شهرين
1: فترة معينة، بعد اشهر مثلا.
0: نعم.
1: وبالتالي بشكل عام أسعار البترول أو النفط عالميا لا ما زالت مرتفعة، رغم إلى أنه يعني شهدت يعني نزولا وصعودا، لكنها ما زالت فوق يعني نحن نتحدث عن 85 دولار ل90 دولار بالمعدل، وصلت إلى 100 وفوق 100. فبالتالي بشكل عام هي مرتفعة، فلا يمكن إغفال السبب بأنه البترول
0: دولي
1: الأول، بأنه البترول هو على المستوى العالمي والنفط عالميا مرتفع، وخاصة الديزل. لماذا الديزل؟ لأنه يستخدم بالصناعات، هناك يعني توريد عبر الموانئ والممرات المائية، ويعني أزمة مضيق هرمز واضح أنها تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في تأخير في إمدادات النفط وما إلى ذلك.
0: تمام.
1: على العموم لا يمكن إغفال هذا السبب، بأنه يعني سبب واحد، ليس كل الأسباب طبعا، أنه هو الأسعار النفط عالميا هي مرتفعة. لكن هناك سبب ثاني، وأنا أعتقد أنه هو السبب الأساسي أخي عادل في موضوع أسعار المحروقات عالميا. أسعار المحروقات نحن في فلسطين نستورد بنسبة 100% من المحروقات من الجانب الإسرائيلي، يعني لا يوجد مصدر أو مورد آخر لهذه السلعة إلا من إسرائيل. إسرائيل تقوم بعمليات التسعير بناء على ما يتعلق بمصالحها وما جاء وفق بروتوكول باريس، بأنه اعتبر الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية كمنطقة غلاف جمركي واحد، وحدد شروط على السلطة الوطنية بأنه يجب أن تكون الأسعار أسوة بإسرائيل مع هوامش ضيقة، بمعنى 15% يجوز لك أن تلعب في موضوع البنزين على سبيل المثال، أعطاك هامش في موضوع أعلى في موضوع السولر والغاز. ولكن هذا من حيث المبدأ، هل يمكن للسلطة أن تفرض مثلا أسعار مختلفة عن إسرائيل لكي تكون أقل. من حيث المبدأ نعم أكيد، لأنه هو الهامش القانوني أو البروتوكول هذا يعطيها هذا الهامش، حدد في موضوع البنزين أن لا يقل أو لا عن إسرائيل عن 15%. ولكن بشكل عام السلطة لا تلجأ لهذا الخيار بأي حال من الأحوال في الظروف الطبيعية، فكيف يعني في ظروف أزمة مالية خانقة تعصف بها؟ يعني حتى أوضح هذه النقطة، المحروقات سعر لتر المحروقات 65% هو عبارة عن ضرائب، ضريبة البلو وهي ضريبة إسرائيلية فقط، نصف السعر ضريبة البلو، يعني بمعنى هذه ضريبة إسرائيلية فرضت بموجب إسرائيلي، وما يسمى بقيمة ما ضريبة القيمة المضافة. الخلاصة 65% من سعر المحروقات الذي يباع بالسوق هو ضرائب، وليس سعر البترول كما هو ارتفع عالميا. ولكن بشكل أساسي لماذا لا تخفض السلطة مثلا المحروقات؟ هذا يعني دعني أقول ما يلي. ضريبتي البلو والقيمة المضافة هي جزء أصيل من ضريبة المقاصة، بمعنى السلطة الفلسطينية إيراداتها تعتمد على إيرادات محلية على المقاصة وعلى المساعدات الخارجية من الدول المانحين. المحروقات جزء أصيل من المقاصة، بمعنى لا يمكن لها من حيث المبدأ أن تستغني عن هذا الإيراد. هي تشكل تقريبا ثلث المقاصة، هي فقط البلو، يعني إذا ما رجعنا للبيانات المالية تقريبا 3 مليارات إلى 3.5 مليارات إذا ما كانت المقاصة تصل في السنة مثلا 1 إلى 10 مليارات يعني شيكل، هي من ضريبة البلو على قيمة المضافة. وبالتالي تاريخيا هذا شكل رافدا أساسيا للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تأمين الإيرادات، ولكن كانت تلجأ إلى تخفيض ضريبي معين، بمعنى هذا التخفيض الضريبي كانت تسميه الحكومة الحكومات المتتابعة بأنه دعم حكومي، بينما كان يسميه الخبراء بأنه هذا ليس دعما، لأنه الدعم يجب أن تقوم بالإنفاق عليه. على كل بغض النظر عن التسمية، هو حقيقة دعم غير مباشر يمكن إطلاق التسمية عليه، وهو مهم لأنه يؤثر على السعر النهائي للمستهلك، بحيث إلى أنه تستغني السلطة أو تخفض قيمة الضريبية في البلو أو في القيمة المضافة، بحيث تؤدي إلى أن يكون السعر أقل من إسرائيل. هذا الهامش كانت السلطة الوطنية عبر السنوات المختلفة تساهم يعني تستغني عن هذه الضرائب بمقدار 700 مليون حسب السنة وحسب أسعار الوقود. لكن للأسف الشديد في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة، في آخر عام تحديدا بدأ الرفع الحكومي، يعني لا أقول بأنه تم إلغاؤه تماما، ولكن لم يعد هناك هامشا كبيرا لدى السلطة في ظل يعني أزمة مالية غير خافية على أحد. هي يعني حتى نضع المستمع الكريم والمشاهد في صورة الوضع، حينما نشتري البترول من إسرائيل نضطر لدفع نقدا، بمعنى لا يتم ويكون السعر كما هو السعر لدى بائع التجزئة في إسرائيل، بمعنى كيف تسترد الهيئة هي تضطر إلى دفع مبالغ نقدية ثم يتم تحويل الحصة السلطة من الضرائب إلى المقاصة، والمقاصة محتجزة أصلا منذ يعني أمد بعيد، يعني نتحدث عن 16-17 شهر المقاصة لا تحول بشكل نهائي. وبالتالي في ظل هذا الوضع أدى هذا الموضوع تخفيض، يعني دعني ألخص، الأسعار عالميا. المسألة الثانية مسألة تكوينية بوفق الغلاف الجمركي الموحد بأنه 65% من السعر هو أساسا منذ توقيع بروتوكول باريس وما بعد هو أساسا هو ضرائب. والمسألة الثالثة هو عدم قدرة السلطة في ظل الوضع الحالي وفي ظل الأزمة الخانقة وعدم امتلاكها يعني قدرات مالية، هذا أدى إلى تخفيض، دعني أقول إلى حد بعيد، الدعم الحكومي. بعد الدعم الحكومي مثلا على سبيل المثال أخي عادل كان يصل في الشهر 70-90 مليون، الآن لا يصل، بالكاد يصل إلى 10-11 مليون. وبالتالي بقي الهامش جدا ضئيل، يعني إذا ما لاحظنا وقارنا أسعار المحروقات اليوم في الضفة مقارنة مع إسرائيل، الهوامش جدا ضيقة، يعني في إسرائيل مثلا 8-25، لدينا أعتقد 8-10 أو 8-15، يعني 10 أو 15 أجورة. في السابق كان يصل الفارق إلى 40 و50 و60 أجورة، ولذلك كان المواطن يشعر بأنه نوع ما فيها عدالة. لكن هذا الموضوع أيضا أصلا في يعني إطار نقاش حكومي وفي فلسفة في الدول، بأنه هناك من يطالب مثلا أنا أعتقد وزير المالية من هذا المواصري هذه السياسة أنه يجب وقف الدعم أو التخفيض الضريبي في هذا الشأن، هناك من يطالب بإبقائها. حجة وزير المالية مثلا في هذا الموضوع أنه الدعم معظمه لا يذهب للفقراء، وإنما من يمتلك سيارة وما إلى ذلك، وعادة يذهب إلى الفئات الأغنياء من لديه سيارة أو أكثر، خاصة البنزين. ولكن هناك من يطالب بالإبقاء على السولر مثلا، كونه يمس القطاع العام وإلى آخره. هناك خبراء يطالبون بأنه يمكنك رفع الدعم، ولكن يمكن منحه لفئات محددة مثل النقل العام مثل بعض القطاعات الصناعية بشكل أو بآخر. على العموم هي هذا نقاش يعني يمكن خوضه في يعني في الظروف الطبيعية، لكن اليوم نحن نعيش يعني بكل تأكيد أزمة غير طبيعية.
0: أفهم أستاذ أيهم بأنه يعني لا يوجد أمام السلطة الحكومة النظام السياسي الفلسطيني الآن أي طريقة لتخفيض سعر النفط أو دعمه بشكل أو بآخر، لا سلطة للسلطة على الموضوع النفطي، الموضوع المحروقات بشكل أو بآخر، ما فيش يعني طريقة.
1: لا يعني شوف، هو هناك هي تستطيع أن تخفض القيم الضريبية، بمعنى إنه أن يعني أن تساهم مساهمتها في موضوع الدعم الحكومي يزيد من خلال انه والله القيم الضريبية اصلا هي المقاصة اليوم محتجزة، يعني محتجزة
0: مش محدينها اصلا.
1: بالضبط. يمكن ان تخفض مزيد من يعني خاصة الموضوع السولر، وعلى اساس الى انه يعني يتم تحصيله، خاصة انه انت ستطلع. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل الى انه الازمة المالية الخانقة التي توجد فيها السلطة تعتقد بانه والله يعني هذه مبالغ أولا وأخيرا ستأتي، وبالتالي أنا بحاجة إليها في موضوع تسكين الفجوة التمويلية. اليوم السلطة على سبيل المثال كان يعني نحن نتحدث مثلا موازنة السلطة 19 مليار على سبيل المثال شيكل أخي عادل، توجد فجوة تمويلية تقريبا 12 مليار، يعني أنت تتحدث عن ثلثي ما هو مطلوب غير موجود بين أيدي السلطة، ولذلك هي تلجأ لكل الخطوات التي تؤدي إلى خفض العجز. هي يعني هناك اعتقاد بأنه رفع الدعم الحكومي عن المحروقات مثلا هو يصل كان 700 إلى 800 مليون سنويا، اليوم تقديرات إذا هذه العام مثلا على إذا بقي الوضع الشهري على ما هو عليه ربما لن يزيد عن 150 إلى 200 مليون في نهاية العام، وبالتالي على المدى التراكمي في معالجة العجز هناك اعتقاد بأنه هذا الموضوع أحد المواضيع التي يمكن لها أن تساهم في ردم العجز. ولكن كما قلت للأسف هذا الموضوع لو كان النقد بين يديك، يعني لو كانت تحول مقاصة كان يمكن الحديث بأنه نعم، ولكن للأسف في ظل احتجاز أموال المقاصة أنت لا تلمس النتيجة هذه بشكل مباشر، وهناك مراهنة على التغيير السياسي وأن يحدث شيء ما. ولكن بكل تأكيد أنه واضح أن السياسات الحكومية بدأت ترفع هذا البند من خلال اعتقادها بأنه هذا أولا سيساهم في ردم الفجوة التمويلية أو في ردم العجز تحديدا، ومسألة أخرى أنه على المدى البعيد هناك فلسفة تقول بأنه الدعم هذا بين قوسين هو يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، وهذه على فكرة يعني هي وجهة نظر يمكن نقاشها يعني ليست سيئة، ولكن هذا ينبغي عليه بالضرورة إذا ما أنا رفعت هذا الدعم التخفيض الضريبي إنه أن أقوي نظام الحماية الاجتماعية، بأي معنى إنه أنت مثلا يمكنك يعني أن تدعم المنتج الوطني، كيف ندعم المنتج الوطني؟ يمكن أن يكون هناك تخفيض ضريبي في موضوع المحروقات، يعني أن يكون بيع المحروقات للسلع الصناعية مخفض، يمكن أن يكون للنقل العام مخفض، لأنه لمن يستخدم يعني الباص والحافلة والتاكسي وما إلى ذلك في النقل العام هم الفقراء بالعادة، وبالتالي يمكن دعم هذه القطاعات مع رفعه بشكل عام. يعني الموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش، ولكن من الواضح بأنه الأزمة المالية العاصفة التي يعني تلم بالسلطة الفلسطينية تلقي بظلالها أيضا على قطاع المحروقات بشكل أو بآخر، مع عدم إغفال إلى أنه يعني الأسعار عالميا ارتفعت، ومع تركيبة الأسعار المحروقات في إسرائيل من خلال البلو والقيمة المضافة، والتي أصلا السلطة الفلسطينية استفادت منها على مدار السنوات باعتبارها جزء من الإيرادات المقاصة.
0: يمكن سؤال سابق لأوانه كثير، ولكن كمقدمة لحوارات ربما مستقبلية، ونحن أمام استحقاق انتخابي كما هو معلن ب 28 تشرين، هل يستطيع التشريعي الفلسطيني بما يمتلك من يعني إرادة تشريعية أو ما إلى ذلك أن يحسن الحال الاقتصادي؟ لأنه رح نسمع يعني لقدام أنه الوضع الاقتصادي، صرف الرواتب، عدم التأخير، تعويض العمال، كل هذا الكلام وهذه الشعارات الكبيرة والكبيرة جدا. النظام المالي الفلسطيني هل هو مشكلة تشريعية أو مشكلة إدارية أم أنها مشكلة سياسية أستاذ أيهم؟
1: لا، هي كل هذه الأسباب التي ذكرتها أخي عادل. المشكلة المالية أولا لا يمكن إغفال إلى أنه نحن أمام احتلال، يعني يريد اقتلاع الفلسطيني من الأرض ويمارس كل أدوات الضغط الاقتصادي بكل الاتجاهات بما فيها الإيرادات التي تتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية. الاحتلال لجأ إلى منع العمال، بمعنى منع السيولة التي تتدفق إلى هذا الاقتصاد، وإيقاف المقاصة بمعنى أيضا إيقاف سيولة أخرى تتدفق لهذا الاقتصاد. وبالتالي الاحتلال اليوم أيضا يسيطر على كل الموارد الطبيعية الفلسطينية، يمنع الفلسطيني من التمدد، وبالتالي يضيق بشكل كبير. الاحتلال هو العامل الأول والمضيق والأخير في هذا الموضوع، ولا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال كأحد العناصر التي تقوض هذا الاقتصاد. ولكن في غضون ذلك، نعم هناك مشاكل إدارية وهناك مشاكل تشريعية. على سبيل المثال يعني لا للحصر، أنا أعتقد قوانين الخدمة المدنية، قانون الخدمة قوى الأمن، هذه قوانين خاصة بال يعني الوظيفة العمومية. أمس كان هناك جلسة حوار في أمام، يتبين من إنه هذه القوانين هي التي سمحت بتضخم الفاتورة الرواتب عبر السنوات، وبالتالي هذا أحد أسباب الرئيسية لأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية. بمعنى حتى لو تم الإفراج غدا عن أموال المقاصة، هذا يخفف من حدة الأزمة ولا يعالج الأزمة المالية للسلطة التي تعاني من حجم إنفاق عالي يفوق يعني التصورات. نحن نتحدث عن يعني حجم الرواتب، يعني يشكل لل 143 ألف موظف تقريبا يعني 50% من حجم المقاصات، هذا للرواتب فقط للموظفين. ولكن تحت بند التدفقات النقدية، بمعنى ما يحول لصندوق التقاعد وما يحول لمخصصات منظمة التحرير وما يحول من نفقات تشغيلية للوزارات، أيضا فيها جزء من الرواتب. ولذلك التقديرات تقول بأنه عمليا الرواتب تأكل ما لا يقل عن 75-80% من حجم الموازنة، وبالتالي هذا أرهق عمليا الموازنة الفلسطينية وتسبب في الدين العام والعجز الحاصل. وبالتالي نعم هناك مشاكل قانونية لابد من إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، وأن يتم هناك ضبط العلاوات وكذلك في قوى الأمن، وهناك أيضا حتى في قانون يتعلق بالمجلس التشريعي والمحافظين والوزراء. بس أخي عادل دقيقة في هذا الموضوع. باختصار لدينا قانون إنه إذا جاء عضو مجلس تشريعي لأربع سنوات يأخذ راتب تقاعدي إلى مدى الحياة ويستفيد منه كل عائلته. صح. وإذا جاء وزير لمدة سنة أو سنتين أيضا يأخذ راتب تقاعدي، وإذا جاء محافظ نفس الشيء. وهذا أغرق، هذا جزء من إغراق الموازنة. وبالتالي في الدول الأخرى من يخدم بدأ يفكرون بأنه وقف النزيف المالي بهذا الموضوع، أنه من يخدم يأخذ فترة خدمته، بمعنى جاء نائب تشريعي لمدة 4 سنوات يأخذ مكافأة نهاية الخدمة عن 4 سنوات وانتهى، ويعود إلى الشعب ويعود إلى عمله الأصلي. وبالتالي نعم الأمور التشريعية بحاجة إلى مراجعة ومراجعة جادة على كل المواضيع، وهذا يحتاج إلى مجلس تشريعي وبرلمان يناقش الموازنات. الأمر الآخر، قاعدة عامة في كل الدول الموازنات يا سيدي تتم وصادق عنها عبر البرلمانات، بمعنى أي دولة يوجد فيها الحكومة هي التي تعد الموازنة وهي التي تقرها وهي التي تمررها وهي التي تنفذها وهي التي تراقب على نفسها. هذا غير موجود ولا في أي دولة من العالم. ولذلك الفصل بين السلطات أساس عمليات الحوكمة وأساس عمليات النزاهة. وبالتالي نعم هذا الأسباب كلها يعني تلقي بظلالها على موضوع الوضع المالي والاقتصادي، ولكن لا يمكن بكل تأكيد إغفال إلى أنه الاحتلال هو العامل الأول والأكثر يعني تأثيرا في الموضوع الاقتصادي الفلسطيني.
0: نقاط مهمة يعني بعتبرها كمقدمة للحديث القادم في ذروة يعني الاستعداد لإجراء الانتخابات إن تمت الانتخابات، إن شاء الله بيكون في يعني حوارات أخرى مع حضرتك أستاذ أيهم أبو غوش لنسلط الضوء على هاي النقاط، كيف ممكن يكون التشريعي ضابط مالي للأداء المالي والإداري والوظيفي في الحالة الفلسطينية. شكرا لك الصحفي المختص.
1: يسعد صباحكم، شكرا لكم.
0: شكرا شكرا أيهم. أبو غوش المختص في شأن الاقتصادي الفلسطيني، هاي النقطة يعني بنعتبرها كمشبك للحديث والأحاديث القادمة فيما يخص هذا الجانب، ما ضرورة وأهمية وجود مجلس تشريعي للرقابة المالية والإدارية والوظيفية وكل هذه التفاصيل. نعم المعاقات الإسرائيلية كبيرة، ولكن أيضا هناك حالة انفلات في لأقول الشأن الإداري المالي والوظيفي، وهاي القصص يعني بدها إعادة ضبط.

على الحديث بقية بعد الفاصل. حديث خدماتي مع سيد مهند عمر رئيس بلدية دورة وما تشهده دورة بالفترة الأخيرة من بعد الانتخابات التي جددت للسيد عمر رئاسة بلدية دورة المشاريع اللي بتنشغل الآن. وبالأمس كان في الإعلان عن افتتاح سوق للمواشي لتنظيم البيع وشراء وعرض هذا القطاع اللي هو كمان علامة من علامات الحيوية التجارية في هذا القطاع لأي منطقة أو أي مدينة. فهذا حيكون محور حديثنا التالي مع رئيس بلدية دورة السيد مهند عمر بعد الفاصل.

0: سيداتي وسادتي أجدد الترحيب بحضراتكم، فأهلا وسهلا. لننتقل إلى مدينة دورة، ونحن نلحظ بأن هناك كما يعني الكثير من البلديات حركة، يعني أو خلنا نقول حركة ما بعد الانتخابات واستمرار العمل الخدماتي في هذه المدينة أو تلك. لنتحدث لسعادة رئيس بلدية دورة السيد مهند عمر، ونحن نشهد أن يعني دورة كان يشار لها بالبنان، ولا زالت حقيقة وهذه شهادة يعني تقدم المزيد من الخدمات. امبارح لفت انتباهي أنه افتتاح أو الإعلان عن بدء أعمال سوق الحلال. البعض يمكن ينظر لهذا الموضوع بالقليل من الأهمية، ولكنه قطاع مهم وحيوي جدا في أي مكان وفي أي موقع بينعمل، لأنه هذا القطاع الزراعي، قطاع الثروة الحيوانية، كمان قطاع مهم في العرض والطلب وهذا الشيء. خلنا نلتقي بالسيد مهند عمر رئيس بلدية دورة. الله يسعد صباحك هالصباح سيد مهند عمر.
1: صباح الخير لك
0: ولجميع
1: المستمعين.
0: أهلا بحضرتك، واليوم نتحدث عن المزيد من ربما المشاريع واستمرار الأعمال الخدماتية في دورة، فمن أين نبدأ؟ أتوقع عن أهمية سوق الحلال، مع أنه يمكن تضارب مع مناطق تانية يوم الاثنين، لكن حاب أخذ كمان من حضرتك عن أهمية هذا العمل، هذا المشروع، بالتطرق بعدها لمشاريع تانية وخدمات تانية
1: إن شاء الله. حياك الله.
0: أهلا
1: بك. يعني إحنا نرحب بتواصلك دائم وبنأكد على أهميته. اليوم إحنا في ضمن خطتنا،
0: نعم،
1: يعني لمجموع الأعمال اللي بنفكر فيها خلال هذا العام والعام القادم، من ضمنها يعني أخذنا الجانب الاقتصادي وأعطنا أهمية عالية لاعتبار يعني التراجع الاقتصادي العام اللي بتشهده الوطن بالعموم ويعني أبناء شعبنا بشكل عام. فصار مهم إنه ننشط، وفي جوانب إحنا بنحس إنه بلزم يكون لنا دور فيها، ومنها كان اللي هو القطاع الزراعي، هو تحديدا ما يتعلق في سوق الأغنام والمواشي.
0: نعم.
1: اللي احنا استحدثناه، ما كانش في سوق في مدينة دورة.
0: صحيح.
1: يعني حديثا استحدثنا، أهلنا أن المساحة تقريبا 6000 متر تكون مخصصة لهذا الغرض. الآن هي تقريبا على يعني في مراحل الأخيرة للانتهاء من العمل المطلوبة لافتتاح هذا السوق اللي راح يكون أول يوم له، ينطلق يوم الاثنين القادم. ويعني المناسبة كمان احنا نوجه دعوة لكل التجار والمطبين يشاركوا. طبعا اليوم اللي هو الاثنين احنا اخترناه بعناية، بالمناسبة يوم الاثنين مفروض انه ما في سوق في محافظة الخليل.
0: انا بتذكر بيت اولى عندهم يوم الاثنين،
1: يعني حسب المعلومات. نعم. اللي موجودة بين ايدينا.
0: نعم. هو بيت اولى يوم الاثنين. نعم.
1: يكون يوم الاثنين يعني تاريخ شاغل أو يوم شاغل.
0: نعم.
1: من الأسبوع، فإحنا رحنا بتجاه يوم الاثنين.
0: تمام.
1: وعلى الأقل إحنا رح نشتغل بشكل تجريبي لمدة محددة لحد ما نثبت يعني الآلية من ناحية كل تفاصيل هالمكان والزمان وغيره. فإن شاء الله إن نكون
0: إن
1: يعني
0: الله.
1: قدمنا إشي يدعم
0: يعني يوم الاثنين الجاي حيكون هذا السوق في منطقة ودب الكمرة على ما فهمت. تمام.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وبدأ أخذ جملتك إنه أنتوا فكرتوا إنه تكون الخدمات أو المشاريع الخدماتية بهاي الدورة أو بهاي الفترة هي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا بيفتح باب إنه نسأل عن شو مفكرين لقدام، طالما إحنا بنعرف الأوضاع. يعني إذا بنشغل أيدي عاملة بيكون كثير منيح، سواء بدعم مشاريع هون مشاريع هناك بأي مكان. فشو مفكرين، شو الاستراتيجية التفكير عندكم كل فترة هاي، وين رايح؟
1: يعني أنا لو في كذا الجانب معطينه أولوية وأهمية، لا يعني إدراكنا قديش مهم اليوم تكون التدخلات في هذا القطاع، ويعني صحيح. تدخلاتنا اللي احنا بنتبع أثرها كانت مهمة جدا، ومن ضمنها كان موضوع الأسواق اللي احنا استحدثناها، وإن كانت أسواق بسيطة ولكن يعني العائلات المحدودة الدخل اليوم يعني تجد فرصة إنها تسوق منتجات مثل الأسواق. وأنا أيضا سوق الطيور اللي احنا تحدثناها، في عندنا سوق الخضار والفواكه اللي احنا اليوم نعمل عليه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعني متقدمين فيه بشكل ملحوظ ومن الجيش منيح فيه. وراح يكون الفترة الجاية لقاءات يعني موسعة ومعمقة مع تجار الخضار
0: يعني سوق مركزي للفواكه والخضار يكون بدورة، هيك قصدك؟
1: سوق مركزي
0: تمام.
1: في مدينة دورة يعني بده يخدم المنطقة بالعموم. وأتوقع هذا احتياج مهم، ويعني بوفر فرصة للتجار والمزارعين. نأمل أنه نكون يعني بدأنا بالخطوات الأولى لإنشاء هذا السوق قبل نهاية هذا العام، ولكن على الأقل احنا عاملين دراساتنا اللي بتلزم حتى أن نباشر العمل، ويعني وصلنا لمرحلة فيها تأكيد أنه احنا ماشيين في مسار معين.
0: تمام تمام. بتوقع كمان الجانب الخدماتي، لو حكينا بشوي بموضوع المي والكهرباء والشوارع والطرق وغيره، يعني ما في شيء على حساب شيء، يعني بتوقع انه كمان طبعا هذا الخط ماشيين فيه، لانه الموضوع المي كان في مشكله بالفتره الاخيره.
1: شوف على صعيد البنيه التحتيه احنا بنعمل بالتوازي، سواء على صعيد شق وتاهيل الطرق، على صعيد الشيء اللي بتعلق في شبكة المياه من ناحية تطوير وتوسيع وصيانة للشبكة. هذا كله اليوم يعني يتم العمل عليه ضمن خطة، وفي عنا يعني رزمة من المشاريع العلاقة في شق شوارع جديدة، وأيضا تأهيل مجموعة من الشوارع، والشوارع اللي ضمن خطتنا وموجودة ضمن الموازنة مفروض أنه احنا جاهزين ننفق عليها، شوارع مهمة ومقاطع رئيسية وحيوية من مدينة دورة. على صعيد المياه عندنا مشكلة في دورة، المياه اللي تصنع على شبكتنا المحلية، وهي مشكلة يعني أتوقع أن في نهايات باعتبارها مرتبطة مع اللي هي موسم أو فصل الصيف. بنأمل أنه يعني نواجه العام 27 وفصل الصيف، وقد يعني أوجدنا بالتعاون مع سلطة المياه تحديدا أوجدنا حلول تحد من المشاكل اللي بنعيشها كل عام. وأنا كنت حاكي في هالموضوع أنه إذا استحدثنا خزانات ونقاط تغذية من الجنوب، إحنا اليوم اللي بيجينا من الشمال وإحنا بنكون يعني أبعد نقطة عن الخط هذا من خلال الفاقد، سواء الفني أو الفاقد الأسود، بصفي عنا كمية اللي توصل كمية فيها فاقد كبير. فإذا احنا قدرنا نحصل على نقطة توريد وتغذية من الجنوب، هذا راح يساعدنا بشكل منيح، ويكون في عنا متوقع وفر معي. إن شاء الله نتجاوز هاي المشكلة بسلام
0: إن شاء الله، وهذا ما نتمنى. سؤال أخير وعام سيد عمر، أنه اليوم قديش البلديات بشكل عام، بلدي دورة مثلا، قادرة تجلب مشاريع، وخصوصا أنه الأوضاع الإقليمية هي أوضاع يعني رايحة لمجهول، حالة ضبابية وكذا وإلى آخره، هل قادرين تجندوا مثلا بعض المتبرعين أو جلب المشاريع، ولا في صعوبة بهذا الموضوع الفترة الحالية محليا وإقليميا؟
1: يعني أنا بدي أكد بلدية دورة تعمل ضمن خطة بتراعي فيها الإمكانيات المالية، وهذا مهم جدا، لأن يعني إشي له علاقة بالمصاريف التشغيلية اللي احنا مطلوب من ندفعها بشكل شهري على الأقل. إحنا هذا الأمر يعني بالنسبة إنه ثابت، ويعني التجاوز أو التغافل عنه أكيد غير مسموح وممنوع تماماً. مطلوب من نغطي التكاليف التشغيلية لحتى نهاية العام بشكل كامل، وهذا موجود ومؤكد. إضافة إن مشاريع تطويرية اللي إحنا بنمولها من الفرائض بعد المصاريف التشغيلية اللي بدنا نغطيها، وما يتم يعني الحصول عليه من منح وهبات أخرى، واللي هي عمليا زي ما حكيت تراجعت بشكل كبير، والتراجع تجاوز 70% ما قبل سنوات الحرب. وانت بتعرف اليوم تمويل توجه باتجاه قطاع غزة بالدرجة الأولى، وأعطى أولوية للاحتياج الإنساني أكثر من بنية تحتية ومشاريع لها علاقة بعمل البلديات. فهذا كان له أثر، ولكن بعتقد أنه كمان إحنا حافظنا على هذا التوازن واستمرينا في مشاريعنا التطويرية، وإن كان في تراجع بسيط، وفي نفس الوقت أمام هذا التحدي. صار يعني تراجع في الموارد، صار بلزم نفكر بطريقة أخرى، واللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي العلاقة في الشركات اللي احنا اليوم نبني فيها مع القطاع الخاص، اللي هو يعني جزء أصيل من التركيب اللي بنعمل من خلالها، وبننجز عملنا مشاريع مع القطاع الخاص، منها مشاريع الطاقة الشمسية، ومنها مشاريع اللي حكينا فيه اللي هو موضوع السوق الفضاء، منها مشروع جديد احنا رايحين عليه
0: إن شاء الله
1: صالة ألعاب مغلقة. وأيضا اليوم احنا بنشتغل على مخصصة لعدة استخدامات يعني متعددة الأغراض اللي راح تكون أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص، واللي راح تشمل معارض وأسواق وبزارات، ويعني أفكار من هذا القبيل اللي راح تكون يعني في الفترة
0: داعمة واستراتيجية. كل احترام.
1: نعم.
0: كل احترام. أشكرك. شكرا جزيلا وأمنية التوفيق لكم سيد مهند عمر والمجلس البلدي رئيس بلدية دورة، حول المشاريع، حول الرؤية، حول التوجه الاستراتيجي العام لبلدية دورة في الفترة القادمة، توجه نحو دعم وإسناد المواطنين من خلال طبيعة المشاريع اللي بفكروا فيها. كل التوفيق لجميع مجالسنا البلدية، وإحنا بنكون دائما سعيدين لما يعني بيكون في حلقة وصل بهذه الطريقة لإطلاع المواطنين في مختلف المناطق على شو بتفكر المجالس البلدية لقدام.

طبعا يعني تعثر تمويل اليوم الرابع للدوام المدرسي واقتصار الدوام المدرسي لهذا العام أيضا على 3 أيام نظرا للظروف المالية المتعثرة في فلسطين، خصومات 50% لأبناء المعلمين، والحكومة تعفي أبناء العمال من الرسوم والتبرعات المدرسية لهذا العام الدراسي أيضا.

ابو ابراهيم وراسني الله يسعد صباحك، صار له من امبارح بالليل يا اخوي الطيران، ان شاء الله خير ان شاء الله. احنا بحرب، شوف 17 صاروخ بالاردن الليله كانوا الجيش الاردني، وعمليات قصف واستعدادات، كل واحد بجهز من عنده. ها شو الله يهدي البال. هذا بختلف فيك تمام، خلص الطيران اليوم بختلف عن امبارح، والله ما بدري يعني انا بالاستوديو. الله يهدي بالنا وبالكم جميعا متابعي ومتابعات هذا البرنامج. فاصل وللحديث بقية فيما تبقى من برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. بعرفش كلمة ماشي وعين خير لشو وصلت بزبطش، بعد الفاصل بزبط ان شاء الله. يلا

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين.

0: أهلا وسهلا وحيا الله بالجميع متابعي ومتابعات هذا البرنامج. للتعديل بس مليح اللي تذكرت، كنا مبارح قلنا انه حيكون برنامج مع الرئيس يوم الخميس هذا، كمان يوم الخميس هذا مش حيزبط يا شادي، ولا يوم السبت، السبت اللي بعده، وهي طبعا يعني نتيجة الله. وهذا بيستدعي يا سعد انه احنا نتبع الملفات اللي وصلتنا للبلدية في موضوع الحريقة اللي تحت، في موضوع يعني هاي الأشياء اللي أنت سجلتها تنتبهها مع الجهات المختصة داخل البلدية مع كل طرف. تفضل يا عم شادي. 12 الشهر هلا احنا 12 الشهر 12 اللي... أنا بحبش أخذ تواريخ، يعني تقول لي مثلا في 12 الشهر حدا أملي اللي عارفين اليوم شو اليوم هو أربعة صح؟ منيحة كويسة. ألو ألو
1: أيوة صباح الخير.
0: صباح النور ستي. يا هلا
1: يا هلا بيك، معك فريال أبو هيكل من تل رميدي.
0: أهلا أهلا ست فريال، حي الله. يا مرحب يا مرحب
1: يا هلا بيك. في الحقيقة إحنا بالنسبة لتل رميدي وفي عنا جنبنا جبل الرحمة.
0: نعم أهلا وسهلا.
1: الحقيقة كانوا في كثير من الناس يعتقدوا إنه تل رميدي هذا اسم يهودي.
0: نعم
1: في الحقيقة هذا اسم عربي مزبوط قح، لأنه كانت أكثر حضارة كانت موجودة في الخليل هي منطقة تل رميدة. يعني أساس الخليل هي تل رميدة.
0: نعم.
1: ونتيجة إنه هذا صار الناس بيكتبوها تل رميدة هي تل رميدة بقل التعريف، لأنه الحضارة اللي كانت موجودة في المنطقة كانوا مشهورين بصناعة الفخار ولا تزال قائمة بزراعة صناعة الفخار. نتيجة خبز الفخار بالأفران الخاصة فيها، التراب الرمادي اللي تكون نتيجة الحرق حرق الفخار امتزج بتراب المنطقة فصارت مايلة للون الرمادي، فعشان هيك بقولوا تل رمادي. الأوائل العرب الأوائل سموها تل رمادي.
0: كل احترام كل احترام
1: طبعا. بالنسبة للأسم كاسم عربي إذن هي بأهل التعريف.
0: نعم.
1: هذه المنطقة معروفة إنه أكثر الإشي معروف بالمنطقة هذه هو شجر الزيتون. معروف هذا شجر زيتون رومي.
0: نعم.
1: إشي ألف إشي ألفين إشي 3000 سنة إشي 4000، يعني مشهور. يعني هذا وصمة موجودة في تل رميدة، هذا هي الزيتون
0: تمتاز فيها. نعم
1: بيمتاز فيها. في الحقيقة خلينا نختصر إنه هذا اللي صار آخر إشي بالنسبة لاقتلاع شجر الزيتون من المنطقة على أساس إنهم يتحول لمقبرة.
0: نعم.
1: في الحقيقة إحنا البعض إحنا هذا الموضوع أثار كثير اهتمامنا وحفيظتنا بأن هذه المنطقة الشجر يعني حاميها بغض النظر، هذه معروفة إنها بشجرها. فاقتلاع الأثار لمقبرة مقبرة هذه مش مشكلة، بس هي أن ممكن كان تقام المقبرة وفيها الشجر موجود ولا لا؟
0: نعم نعم
1: ممكن يعمل شوية معوق، بس إن حاليا بيبنوا طبقات في الإبور، صاروا يبنوها طبقات. فإحنا هذا الموضوع إحنا يعني إثارة الجدل حوالين هذا الموضوع إن هذه منطقة كتير كتير حساسة ومنطقة أثرية. يعني إحنا عفوا في 84 كنا يبعثونا الإسرائيليين إنهم بيغيروا حفريات في الأرض على أساس إنها منطقة أثرية وبموجب القانون الأردني، بس إحنا على أساس إنها تحت الاحتلال مش مسموح إقامة أي حفريات أثرية. إحنا عارفين هذا القانون ما سمحنا لهم. حاليا ممكن البعض في بيستغلوا بعض النقاط في بعد الحرب، في عملوا تجاوزوا بعض الشغلات، بس كل الشغلات هذه اللي كانوا يعملوها بالأول وإحنا ملاقيها مش قانونية ومش صح كنا نقاومها الحمد لله. يعني هذا إشي وضع طبيعي، أنت في منطقة أنت بتستاهل إنك توقف على شأنها تدافع عنها وتأد قدر المستطاع. هذه هي منطقة تل رميدة، والموقع اللي اختلف عليه بيقولوا إنه جبل الرحمة، هو مش جبل الرحمة. جبل الرحمة في منطقة الريان، جامع الريان ودوار جبل الرحمة. أنا هذا اللي بعرفه عن جبل الرحمة. أما إحنا الحوض اللي في هذه المنطقة الأرض اللي هي الحوض 34,416 أراضي تل رميدة ورقم القطعة 133، هذه هي رقم القطعة والحوض. يعني في منطقة تل رميدة قح إقبال الترنتينة صح لفوق شوي جنب الصالة الإبراهيمية هذه كل الشمال أو جنوب إيش المضغة يعني بال الكارنتينة هذه كلها تلجرميد. ويطلع الشارع كله على يمينه تلجرميد. هذه كلها تلجرميد.
0: نعم.
1: أما جبل الرحمة هي بعد المنطقة اللي كانوا اللي اسمها مقبرة اليهود. على غرب مقبرة اليهود تقع الجبل الرحمة. تقع جبل الرحمة. وبنكون مقبرة اليهود هي نهاية حدود تل رمادة من الناحية الغربية. هذه هناك مقبرة اليهود وبعدين تبتدي جبل الرحمة. هذا حبيت أوضح حدود تل رمادة.
0: كل احترام. يعني أنا
1: لما أنت بتنزل تل رمادة على البلد بتنزل بتلاقي جنبك عندك شارع الشهداء وإلى اليسار وإنت نازل بتجي باب الزاوية. يعني هذه المنطقة في وقت قلب مدينة الخليل مش بعيدة. مقابلها بالضبط من الناحية الشرقية بيجي الحرم الإبراهيمي. من ناحية الشمالية الشرقية بيجي الحرم الإبراهيمي. يعني إحنا إطلالة على حرم دارنا. ومثل ما قلنا هذه أساس مدينة الخليل هي تل رمادة. فاللي بيعرفش وين هي تل رمادة وشو موقع تل رمادة وشو أهمية تل رمادة هي إحنا شرحنا.
0: يعني صدقا أنا
1: نعم
0: نعم
1: أما
0: نعم.
1: بالنسبة لاقتلاع الأثار يعني عفوا حوالي 40 شجرة اقتلعت. هذه يعني لو شجرة واحدة الواحد بقيمها لازم يجيب إذن من الآثار ومن المسؤولين ومن البلدية ومن كل والزراعة ومن كل الجهات لازم يجيب إذن في إنه هو بده يقيم شجرة من تل رمادة. مثل ما البعض شاف الشجرات قديش ضخمات هدول هم شجرات معمرات. إحنا من واجبنا نحافظ عليهم مش نقتلعهم ونخلي أي حدا بفكر حاليا يعني بهذه الحالة أي حدا في تل رمادة مالك أرض ممكن يقيم الشجر اللي عليه ولا لا بناء على اللي صار
0: ولا يعني غلط. إنه يعني كمقدمة هاي أو إنه فتحة الباب يعني التخوف حضرتك إنه هاي تفتح الباب قدام كل حدا عنده شجرة يجي يخلعها
1: طبعا أكيد بغض النظر كمان شايلها 40 شجرة مش معقول يعني القبور مش رهي مثل هالدرجة كلها بتنظف خلينا يعمي شوية لمواتنا شوية الظل يتظللوا فيه
0: نعم.
1: فهذا طبعا هذا احنا بالنسبة لنا اشي كتير كتير كتير
0: طبعا يعني حضرتك انت بتحكي لانه انت من يعني العناوين المهمة يعني عشان ممكن بعض الناس بقول لك يعني ايش يعني ممكن بعض الناس لانه احيانا حدا بتابع بكون من مناطق تانية الست ابو هيكل هي احدى يعني الاعمدة المهمة جدا في حالة الصمود والنضال موجودة عندنا بالخليل في منطقة تل رميدة. يعني هذا هو خلنا نقول المحرك الأساسي لحديث حضرتها. هذه هي الصلاحية المخولة لها يعني وطنيا وفلسطينيا وخليليا كمان بأنه تكون متحدثة بهذه النبرة وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فأنت يعني يمكن حضرتك أو حدا يمكن من برا الخليل أو ما بيعرف مين ست فريال فإحنا يعني فقط من هذا الباب ست فريال هي من الأسماء المعروفة وصاحبة يعني السلطة المجتمعية خلنا نقول وطنية بالخليل بحكم وجودها وصمودها وبقائها بهاي المنطقة في تل رميدة اللي هي أهم نقطة استيطانية بالنسبة للإسرائيليين بقلب الخليل.
1: أكيد.
0: يعني هاي إحنا عشان بطاقة تعريفية لحضرتك مع الاحترام طبعا
1: إضافة لكل بني آدم عادي طبيعي هذه هي مشاعره تجاه الثاني.
0: أكيد. أكيد.
1: لا فيها مزاودة ولا فيها أحد يلكتك علشان أنت تتكلم ولا في هذا وضع طبيعي وهذا موقع التل بالنسبة إلنا.
0: نعم.
1: ما فيش يعني إحنا معروفين إنه إحنا مش تابعين لحد.
0: هلا يعني أنا ما بعرف.
1: وش اللي بنغار عليه؟
0: نعم. ما بعرف إذا كان بالإمكان يعني إعادة ما لم يتم زرعه في مناطق تانية إعادة زراعته من أول وجديد حسب الشكل الهندسي للمقبرة اللي بتم تصميمه، أو إذا يعني تصممت بشكل لا يتعارض مع القبور، يعني ممكن يكون في يعني زي بكلوها مخرج لهاي القصة لإنهاء الحالة ما لم يتم، لأنه أنا عرفت أنه في لسه شوية أشجار ما تم زراعة أو ما تم نقلها، يعني هم محطوطين على قدام بالأرض بعدهم، أنه إعادة زراعتهم من أول وجديد بما لا يتعارض مع اللي هي بناء المقبرة، يعني يكونوا ضمن تصميم المقبرة، لأنه أصلا بالمقابر بينزرع أشجار.
1: هدول الشجرات يوم الجمعة الساعة 7 أنا صورتهم، كنت في منطقة غير موجودة. ثاني يوم أو ثالث يوم خلعوهم، ولحد الآن مرميات في طرف الأرض 10 شجرات موجودات لحد الآن،
0: يعني يعني مزروعين
1: ولا باعوهم ولا زرعوهم،
0: انه مش مزروعين يعني مش ولا مرمي، يمكن لا يكون انا هون
1: مرميات
0: رمي مش
1: بيصلحوا خشب اذا كان يعني اذا كان ما زرعوا لهم ما يمكن 4-5 ايام مخلوعات، ما بنعرف شو تاثير الطقس والطقس الحار اللي يصير، ما بنعرف.
0: نعم هاي بقولوا شايلينهم يعني اليوم صباحا من أخي سعود هلا بخبرني في المنطقة يعني وموجود،
1: يعني عفوا اقتلاع الشجر كله جرم واستمرارية، مع إنه كنا أثرنا الموضوع إلنا أكثر من أسبوع وثير الموضوع، وكانوا خالعين بيجي 30 شجرة، هدول 10 شجرات يعني فوقيها كلها بيقدروا يخلوهم، كانوا يقدروا يخلوهم ويبنوا القبور اللي حواليهم، أما إلحقوهم للي قبلهم، يعني هلقيت كل الشجر
0: ان شاء الله خير. يعني ما احنا كان حديثنا مع الشيخ تيسير امبارح وقلنا انه وين انزرعوا ضمن وزارة الزراعة، وزارة الزراعة رفضت الحديث بهذا الموضوع واكتفت بالبيان وقال انه هذا هو البيان، واحنا الامر تم تحت اشرافنا، احنا حكينا مع الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع وكانت هاي اجوبتهم يعني.
1: عفوا هذا منقوص، هو اساسا مش عارف انها هو بيحكي عنها جبل الرحمة.
0: نعم.
1: اللي بده اللي برلر عمال بيحكي عن مقطعين هذول الرحمة، يعني بالنسبة له الأشجار
0: مش هو يعني. شوفي القانون الفلسطيني يمنع خلع الأشجار المعمرة عمرها أكثر من 30 سنة بالأرض، سواء كانت في جبل الرحمة ولا في جبل طاروسة، تمام؟ هلا بالضبط إلا إذا كان
1: في موقعها.
0: نعم إلا إذا
1: الشجرة في لو انزرعت الدرر على مكان ما هي موجودة في تل الرمادة.
0: نعم.
1: الشجر هذا موقع تل الرمادة، ما فيش تغير ملامح، هذا تغيير ملامح تل الرمادة، تغيير ملامح، واللي بيجي يتفرج هي 10 شجرات لسه مرميات في الأرض وبيعرف شو هل هذا. بعدين هذا كل التبرير.
0: نعم.
1: هذا كله تهرب وتستر على اللي بصير. وإحنا معنيين إنه الإشي اللي صح هو اللي يستقر
0: إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمنى. أنا
1: ولو سمحت كمان مرة إذا كان دائرة الآثار بتقول إنه هذا القانون ما بيمنع، لا أرجو تعديل القانون، أطلب من المسؤولين اللي بيحطوا بأمر بيضعوا القوانين يشملوا تل الرمادة بإنه ممنوع حدا يمس في شجرة من أشجار تل الرمادة إذا ممكن.
0: تمام حاضري أشكر حضرتك.
1: عارفين هذا العمق الأثري، إذا كان إحنا بيجينا من الأردن هذه منطقة أثرية، إلنا 50 سنة بنحاول نبني في تل الرمادة بيقولون هذه منطقة أثرية وما بنيناه، بنينا على البنى القديم وطلعنا ولا واحد بنى إشي جديد في تل الرمادة.
0: حاضر.
1: وهذا أنا حبيت أوصل
0: كل احترام لحضرتك بيك. كل احترام لحضرتك ست فريال أبو هيكل يعني أيقونة الخليل في البقاء والصمود وتحديدا في منطقة تل الرميدة، يعني تسجل نقطة احتجاج أخرى وإضافية على موضوع اقتلاع الأشجار أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة، وتؤكد بأنه هذه تاريخيا معروفة منطقة تل الرميدة، رغم أنه يعني قالونا هي بالرحمة، حتى أنا سألت المهندس يوسف الجعبري رئيس البلدية وقال أنه بالمخططات مسمية جبل الرحمة، يبدو أنه كمان تل الرميدة يعني زغرت أو زغروها أو بالمخططات أو بالتقسيمات ما بعرف. ألا يعني هاي بتظلها قضية مفتوحة للجميع، وبتمنى أنه ما تكون يعني مواقف يعني شخصية بين أي حدا وحدا, وتكون فعلا هي للرأي العام من قبل الجميع, يعني ما حدا يأخذها بشكل شخصي. يعني هذا اللي أنا دائما بتمنى. ألو. أهلا وسهلا
2: صهيب زهدي باحتمالك.
0: أهلا يا صهيب. أهلا أهلا, طمني عنك.
2: والله بخير الحمد لله.
0: سعد صباحك.
2: أنا سمعت الأستاذة فريال وبحييها على غيرتها على البلد وعلى شجر الزيتون اللي هو يعتبر رمز من رموزنا, وخاصة تل رميدة اللي إلها فعلا وحقيقة مكانة أثرية وتاريخية يعتبر من الأقدم في العالم وليس فقط في الخليل. إذا تحكي عن منطقة تعتبر من الأقدم في العالم فيها آثار,
0: هي أصل الخليل يعني للتوضيح. تل رميدة أول نقطة سكنية بالخليل.
2: نعم صحيح. ولحتى الآن شو ما حفرت أنت في تل رميدة وشو ما نبشت في تل رميدة رح تلاقي آثار, رح تلاقي فسيفساء, رح تلاقي فخار, رح تلاقي درج, رح تلاقي أشجار, عفوا أحجار قديمة, أسوار, منازل. المنطقة اللي تم أو قطعة الأرض اللي تم خلع الأشجار فيها هي منطقة أثرية بامتياز. أنا شخصيا عملت بحوث كتير عن تل رميدة, ومرة رافقت حتى باحث فرنسي وباحثة كمان فرنسية مرتين بخصوص موضوع تل رميدة. تل رميدة في العام 64 و65 كان فيها بعثة أثرية فرنسية وبعثة أثرية أمريكية قبل 67 هذا الكلام. وقاموا بتعليم وضع علامات على أشجار الزيتون التي تعتبر من الأقدم في العالم. تمام. وهذه الأشجار موجود منها الموجودة لحتى الآن, وضعوا عليها أحجار بشكل دائري حوالين شجر الزيتون القديم واللي اعتبروه من الأقدم في العالم. ومن ضمن الشجر اللي تم وضعه عليه بعض العلامات الأثرية هو نفسه اللي تم خلعه قبل الأسبوع الماضي اللي هو في الأرض اللي بيحكوا عنها غير أثرية للأسف. هاي الأرض أولا ملاصقة تماما للجدار الروماني, يعني بعيد عن الجدار الروماني تقريبا بس 5 متر 6 متر. تمام. والأشجار الموجودة فيها معلمة من بعثة الأثار الأمريكية والفرنسية إنها أشجار تاريخية وأثرية وتم خلعها, وهذه المنطقة تعتبر أثرية وليس لوزارة الزراعة أي اختصاص بها. يعني ما قامت به وزارة الزراعة بإعطاء ترخيص هو حقيقة منافي للقانون, وهذا حتى كذلك يعني ضمن قانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2013 اللي بتضمن أحكام من حماية الأشجار وخاصة المعمرة داخل المناطق التاريخية والأثرية, إن هذه لا يمكن, يعني هذه المنطقة تعتبر تداخل مع قانون الآثار الفلسطيني لسنة 2018 بشأن حماية التراث الثقافي والمادي, والذي يحظر هذا القانون على أي جهة من تغيير المشهد الثقافي أو التاريخي للمكان. يعني ما حدث حقيقة هو تجاوز كبير جدا خاصة من المؤسسات الرسمية الفلسطينية. وأنا هون ما بدي حدا يأخذها إنه في أمور شخصية أو إنه أنا صهيب عشان يعني ممكن عندي مواقف معارضة إن أنا بحكي ما صدقت, لا, الموضوع حقيقة هو مخالف للقانون وأنا بعطيك النصوص القانونية. الآن وزارة الآثار أو دائرة الآثار ألمحت ولمحت إنه هذه مش منطقة ضمن الآثار وكذا, وهذا أخطر لسه. يعني ما حاولت تصريحه أو ما لمحت فيه الآثار وأخطر لسه من إزالة الزيتون. إنه تحكي أنت عن تل رميدة منطقة غير أثرية, هذا لسه أخطر الكلام. يعني منطقة تل رميدة اللي هي من الأقدم في العالم تجي عشان يطلعوا, أنا يعني بتوقع تحليل الشخصي إنه بدهم يطلعوا وزارة الزراعة لأولى تخريجة من الموضوع, وأعتقد أن صار هناك عملية تحايل حقيقية وكبيرة على تل رميدة بخصوص إدخال وزارة الزراعة في هذا الموضوع, ونعطى التصريح لإزالة أشجار معمرة ليس من اختصاصها نهائيا, لأن هذه الأشجار تعتبر من التراث التاريخي. كمان شغلة, منطقة تل رميدة تعتبر هي منطقة حزام أثري من اليونسكو. يعني إحنا في 2017 الخليل تم تسجيل على لائحة اليونسكو لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر, وإنت بتحكي عن منطقة بعيدة عن البلدة القديمة اللي هي حسب اليونسكو حوالي بس 100 متر تمام, اللي هو من شارع الشهداء والمنطقة المحيطة. فهذا الحزام الأثري يعتبر في اليونسكو, تم الاعتداء عليه للأسف بوافقة وزارة الزراعة اللي أصدرت هذا التصريح. وطبعا هي وزارة الزراعة طبعا هي راح تقرب من الموضوع لأنهم هم عارفين إن هذه منطقة أثرية, وحاولوا عن طريق الآثار إنه لا قولوا منطقة مش أثرية وإنها جبل الرحمة. إيش جبل الرحمة هاي اللي طلعوا لنا فيها؟ يعني إذا في مهندسين في قبل 20-30 سنة حطوا مخطط إنه هذا حوض اسمه جبل الرحمة, فساد تل رميدة يعني أنا ما بيهمني هيئة المخططات الهندسية، بيهمني الواقع. الواقع إنه هذه منطقة أثرية وحقيقة أثرية، وهي المنطقة هي منطقة تم الاعتداء عليها.
3: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: صباح الخير يا صوت العصافير على الأغصان. صباح الخير يا أمل, بعيش بكل إنسان. صباح الخير يا دعوة من القلب للأمان, إنه يجعل يومكم راحة واطمئنان.
1: نمبر البيوض التميمي, عدة عائلات تمتلك

بعد ما صبحنا على مستمعينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا على 101.7 FM ومن خلال قناة موال التلفزيونية موال.ps. تحياتي موعدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية ويسعد صباحك. ومن هنا وهناك بنبدأ بحكمة اليوم. سأل سيدنا سليمان الحكيم نملة قديش بتاكلي بالسنة؟ قالت له النملة 3 حبات. أخذها وحطها في علبة وحط معها 3 حبات. مرت السنة وطلع سيدنا سليمان فلقاها أكلت 1.5 حبة. قالها كيف هيك؟ قالت له لما كنت حرة كنت بعرف إنه الله تعالى ما بنساني، أما بعد ما حطيتني في العلبة خفت إنك تنساني فوفرت من أكلي للسنة الجاي. العبرة خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.

رح ننتقل لخبر من مصر. 5 سبتمبر يوم حاسم في قضية سارة خليفة من مصر. منروح لقضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وهي قضية الإعلامية والمنتجة سارة خليفة المعروفة إعلاميا باسم قضية المخدرات الكبرى. القضية دخلت مرحلة حاسمة بعد ما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهم آخرين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، وحددت المحكمة يوم 5/9 اللي هو بعد 4 أيام للنطق بالحكم. بحسب أمر الإحالة بتواجه سارة خليفة والمتهمين اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي لجلب مواد أولية من الخارج واستخدامها في تصنيع مواد مخدرة والاتجار فيها، إضافة لاتهامات مرتبطة بحيازة أسلحة وذخائر. لكن هون في نقطة مهمة جدا، إحالة الأوراق للمفتي مش معناها إن حكم الإعدام صدر بالفعل. هذه خطوة قانونية بتسبق الحكم في القضايا اللي ممكن تكون فيها عقوبة الإعدام، ورأي المفتي نفسه استشاري والقرار النهائي بضل للمحكمة. واللافت بأنه يوم 5/9 مش مهم بس بسبب قضية المخدرات، في قضية تانية منفصلة بتواجه فيها سارة خليفة اتهامات بتتعلق بالتعدي على شاب وتصويره داخل مسكنها، والمحكمة حددت اليوم نفسه للنظر والحكم في هذه القضية كمان. يعني بعد أيام قليلة وتحديدا في 5/9 رح يكون في موعد قضائي مفصلي في قضيتين منفصلات بتواجههم سارة خليفة. فهل بتكون جلسة 5 هي نهاية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة؟ هذا اللي رح يتحدد مع صدور أحكام المحكمة.

بس هي من ايجيبت يعني. ليش مرات بنصحى قبل المنبه؟ بتصير معكم بتحطوا المنبه على الساعة 7 بتفتحوا عيونكم قبلها بدقائق بتطلعوا على الساعة 6:58 دقيقة. طيب كيف الجسم عرف بأنه صار وقت الصحوة؟ الحقيقة أنه جسم الإنسان عنده نظام اسمه الساعة البيولوجية، هي تقريبا مثل ساعة داخلية بتنظم النوم والصحوة ودرجة حرارة الجسم وحتى إفراز بعض الهرمونات. لما نتعود ننام ونصحى بنفس الأوقات كل يوم الدماغ بصير توقع موعد الاستيقاظ وقبل الوقت المعتاد. الجسم ممكن يبدأ يغير مستوى بعض الهرمونات اللي بتساعدنا نصحى ونصير أكثر يقظة. عشان هيك ممكن تلاقي حالك فتحت عيونك قبل المنبه بدقائق، بس طبعا الموضوع مش سحر. إذا كان نومك مش منظم أو كنت مرهق أو سهرت كتير ممكن ساعتك البيولوجية تتلخبط وما تصحى لحالك. يعني باختصار جسمك مرات بيكون أذكى من المنبه. ليش صوتنا بالتسجيل ما بيعجبنا؟ جربوا تسجلوا صوتكم على الموبايل واسمعوا، غالبا أول رد فعل رح يكون معقول هذا صوتي؟ بس ليش صوتنا بالتسجيل بيطلع غريب علينا؟ لما نحكي الصوت بوصل لدينينا بطريقتين، عن طريق الهواء وكمان عن طريق اهتزازات بتنتقل عبر عظام الجمجمة. الاهتزازات اللي بتمر عبر العظام بتخلي صوتنا اللي بنسمعه ونحن بنحكي بيبين أعمق وأتقل شوي، لكن لما نسمع تسجيل لصوتنا نحن بنسمعه تقريبا بالطريقة اللي بسمعنا فيها الناس من برا عن طريق الهواء بس. عشان هيك التسجيل ممكن يخلينا نحس بأنه صوتنا أعلى أو أرفع أو مختلف عن الصوت اللي متعودين عليه. والحقيقة الناس اللي حواليك أصلا متعودين على صوتك الحقيقي مش على النسخة اللي أنت متعود تسمعها براسك. ليش في ناس بعطسوا لما يطلعوا على الشمس؟ هاي من أغرب الظواهر. في ناس أول ما يطلعوا أو يطلعوا من مكان مظلم لما كان في ضوء قوي خصوصا الشمس بيبدوا يعطسوا. الظاهرة لها اسم علمي العطاس الضوئي. الغريب انه مش مرض ومش بسبب حساسية الشمس. العلماء بيعتقدوا انه السبب ممكن يكون رد فعل عصبي. الضوء القوي بوصل للعين وبيحفز مسارات عصبية قريبة من المسارات المرتبطة بالعطاس، فبيصير عنده او عند بعض الاشخاص نوع من التداخل بين الاشارات العصبية. الظاهرة موجودة عند نسبة من الناس وممكن تكون ميراثية. يعني إذا أنت من الناس اللي أول ما تطلع الشمس بتقول عطسة فأنت مش غريب، بس عندك رد فعل عصبي مشترك ما بين الضوء والعطاس.

يلا تنام يلا تنام لا تبح لطير الحمام، أغنية بيرددها الملايين من دون ما يعرفوا إنه وراء هذه الأغنية مأساة إنسانية حثت في معلولة. أغنية غنتها السيدة فيروز من روح معلولة وتراثها الممزوج بالألم والإبداع والثبات، وطبعا هي بحسب الرواية المتداولة في معلولة. وقعت أحداث هذه القصة المؤلمة في معلولة مع بنت عمرها 10 سنين انخطفت من بيت أهلها بين ما كانوا بنطروا أرزاقهم من المشمش والخوخ بين الوديان البعيدة، بحيث أجت مجموعة من البدو مشيوا في ساحات المدينة وبيوتها فلقوا بنت وحيدة في بيتها، وكانت أخت الشماس عيسى في هذاك الوقت. خطفوا البنت وهربوا. دور الأهل بحرقة وألم عن بنتهم في كل مكان وما قدروا لقوها. مر وقت وسنين طويلة وبين ما كان رجال من معلولة جبل الحلو ببيع العنب والتين في ديار هذه القبيلة اللي خطفت البنت تعرفت عليه، لكنه ما عرفها. وفي هذه اللحظة المصيرية بالنسبة إلها ارتجلت أبيات هي مزيج من الأرامية المعلولية والعربية للفت انتباه الرجال وطلب المساعدة منه ليتعرف عليها من دون ما تلفت نظر القبيلة. بدت تغني لحظة مرور البياعة تحت شباكها وهي تحذي لطفلها ومش طفلتها مثل ما منسمع في أغنية السيدة فيروز. هيو هيو يا لبني بالمزبن عنبي ملي لبي ملي لمي نغبوني العربي بيثاح كم الكليسة حوني شموسة عيسى بقرتنا حمرة نفيسة وكلبنا أسلك سلوك. يلا ينام يلا ينام لدبح له طير الحمام. المعنى بالعربية هي هي يا بياع العنب خبر أمي وخبر أبي وخبر أمي خطفني العرب البدو بيتنا بجنب الكنيسة وأخي الشماس عيسى بقرتنا حمرة سمينة وكلبنا نحيف سلوكي. فهم البياع المعلولي مغزى الكلام وتعرف على البنت ونقل رسالتها لأهلها متلهف ليخبرهم مكانها وين عايشة، ولما رح الأهل لهديك الديار ليسترجعوا بنتهم ما لقوا حدا لأنهم رحلوا لمكان تاني. بقيت الحسرة في قلوب الأهل وخلدت ذكراها هذه الكلمات البسيطة العميقة المليانة باللهفة والأشواق. وصلت للأخوين رحباني وأعادوا صياغتها وغنتها فيروز بصوتها الساحر. يا بياع العنب والعنبية قولوا لأمي وقولوا لبيي خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلية عالتشتشي عالتشتشي والخوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوى لقطف لريمة مشمشي. هي هي هي لينا دستك لجنك عيرينا تنغسل تياب الريمة وننشرهن على الياسمينة. رحلة البنت وبقيت أغنيتها خالدة عبر الزمن بترددها ملايين الأمهات كتهويدة مقدسة قبل النوم. نقل هذه الحادثة لمشروع التوثيق البصري الأستاذ المبدع جورج رزق الله عام 2014، هو أستاذ للغة الأرامية من مدينة معلولة.

0: يعني لازم نحط الأغنية. شعرتك رح تنام. بس هاي من الأغاني المحبوبة ويعني لسه نستخدمها لليوم. الحكي من زمان من تراثنا. قالت ستي زمان. زمان كانت ستاتنا ما بيحتاجوا خطب طويلة، جملة واحدة أو مثل صغير كان بيكفي يوصل رسالة كاملة. إذا بدك تعصى اعصى الكبير ولا تعصى الصغير. مثل قديم معناه أنه الصغير ممكن يكون مرات أكتر عناد وإزعاج من الكبير، وكانوا بيستخدموه بطريقة طريفة للتحذير من استصغار المشاكل. اللي بوجهه الشمس ما بيخاف من ظله، يعني الشخص الواثق من نفسه ماشي بالحق، ما بيخاف من كلام الناس أو التهديدات الفارغة. إذا بدك تطيعه لا تعصيه كانت بتنقال بسخرية لما يكون الشخص متناقض بكلامه وتصرفاته. كانوا زمان يقولوا الدار إلها باب والسر إله أصحاب، يعني مثل ما الدار إلها باب ما بفوت منه أي حدا، السر كمان إله ناس معينين ومش كل شخص لازم يعرفه. وكانوا ستات زمان يعرفوا قيمة السر منيح، لأنه إذا طلع السر من صاحبه ما عاد بإيده يتحكم وين بيروح ومين بيسمعه. وكانت الأم ممكن تحكي لبنتها إذا بدك تحكي سر اختاري مين تحكي له، لأنه الكلمة إذا طلعت من تمك صارت ملك غيرك. هون بيجي معنا المثل، الدار بتحمي أهلها ببابها والسر بتحمي الثقة. وعشان هيك كانوا بيقولوا كمان سرك أسيرك، إذا حفظته حفظك وإذا أفشيته أذاك. يمكن اليوم صار عندنا واتساب وفيسبوك وتليفونات وصارت الكلمة بتوصل لآخر الدنيا بثواني. بس نصيحة ستات زمان بعدها صالحة، مش كل اللي بتعرفه لازم تحكيه، ومش كل اللي بتحبه لازم يعرف أسرارك. والمثل تقول فول حتى يصير بالمكيول، يعني لا تفرح بالنتيجة قبل ما تتحقق فعلاً، وما تقول خلص الموضوع قبل ما تشوفه بعينك. المستعجل بوقع، يعني الاستعجال ممكن يخلي الإنسان يغلط، والأفضل مرات نهدى ونفكر قبل ما نتصرف. قالوا كمان اللي ما بيشوف من الغربال أعمى، كانت بتنقال عن الشخص اللي الحقيقة قدامه واضحة ومع هيك مصر ما يشوفها. حطوا القرد على كرسي قال هذا مقامي، بتنقال عن الشخص الأول ما يحصل على شوية سلطة أو مكانة بنسى أصله وبصير شايف حاله فوق الناس وهم كثروا. أما المثل برضو راكب، خلال أحداث ثورة 1936 كان الشيخ حامد أحد قضاة الثورة في منطقة الناصرة، متخبي في علية واحد من البيوت في قرية معلول. كان الشخص ضرير. لما حاصر الجنود البريطانيين القرية اكتشفوا مكانه واعتقلوه، ولأنه رفض يمشي معهم اضطر واحد من الجنود إنه يشيله على ظهره وينزله عن الدرج. وقتها علق الشيخ حامد بسخرية برضو راكب. ومن هون صارت العبارة مثل بنقال للتعبير عن الشخص اللي ما بيستسلم لإرادته حتى بأصعب الظروف. وهذه القصة مذكورة في مصادر توثيق الأمثال الشعبية الفلسطينية باعتبارها مثال على مثل مستمد من حادثة واقعية. والحلو بأمثال ستاتنا زمان إنها ما كانت مجرد كلام محفوظ، كانت تجارب حياة انتقلت من أم لبنتها ومن ست لست وظلت عايشة معنا لليوم. يمكن زمان ما كان عندهم انترنت ولا كتب تنمية بشرية، بس كان عندهم ست بتعرف من الحياة أكتر من 1000 كتاب. رح نستمر معكم مع برنامج من هنا وهناك، لكن بعد هذه الاستراحة فابقوا معنا.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال

شنطتك جاهزة للسفر؟ التذكرة بيدنا وجهتنا بلد بعيد ومليان ألوان وموسيقى وحياة. رح نسافر للبرازيل. لما نحكي البرازيل أول شيء ممكن بخطر ببالنا هو كرة القدم، الكرنفال، السامبا والشواطئ. بس البرازيل أكبر بكتير من هيك. هي من أكبر دول العالم ومساحتها كتير كبيرة لدرجة إنك ممكن تنتقل من منطقة لمنطقة وتحس إنك دخلت بلد تاني، لأنه كل منطقة فيها وإلها طبيعتها، ثقافتها وأكلاتها وعاداتها. خلينا نبدأ من أول لحظة ممكن يلاحظها المسافر، السلام والتحية. في البرازيل طريقة السلام

اللغة ممكن تتفاجئوا لما تعرفوا بأنه اللغة الرسمية في البرازيل هي البرتغالية مش الإسبانية، رغم أنه أغلب دول أمريكا الجنوبية بتحكي الإسباني. هذا بعطيها شخصية مختلفة عن جيرانها. طبعا البرتغالية البرازيلية لها لهجتها وطريقتها الخاصة بالنطق والتعبير، وفيها كلمات وتعبير محلية ممكن تكون مختلفة عن البرتغالية اللي بتنحكى في البرتغال. القهوة لها مكانة خاصة. البرازيل من أكبر منتجي القهوة في العالم، وهي جزء مهم من الحياة اليومية هناك. ممكن تلاقي القهوة بتتقدم بطريقة بسيطة جدا، ومرات بكميات صغيرة وقوية. يعني إذا أنت من الناس اللي ما بيبدأ يومه إلا بفنجان قهوة، البرازيل ممكن تكون المكان المناسب إلك. الأكل هون شنطتنا بتصير أتقل. المطبخ البرازيلي متنوع جدا لأنه متأثر بتاريخ وثقافات وشعوب كتيرة. من الأكلات المشهورة هناك فيغوادا، هي أكلة بتنعمل عادة من الفاصوليا السوداء مع اللحم، وبتعتبر من الأطباق التقليدية المعروفة في البرازيل. في كمان أكلات شعبية كتيرة بتختلف حسب المنطقة مثل ما قلنا، خصوصا بالمناطق الساحلية وين المأكولات البحرية حاضرة بقوة. طيب الموسيقى، طبعا ما بنقدر نحكي من غير ما نحكي عن السامبا. الموسيقى والرأس جزء أساسي من الثقافة البرازيلية، خصوصا خلال الكرنفالات. والكرنفال مش مجرد حفلة أو عرض بسيط، هو مناسبة ضخمة فيها موسيقى ورقص وملابس ملونة وعروض ومسيرات، وبتجذب ناس من كل أنحاء العالم. كرة القدم، هون لازم نعترف، إذا رحتوا على البرازيل لازم ورح تلاقوا كرة القدم موجودة تقريبا بكل مكان، بالشوارع، بالحدائق، وبين الأطفال والشباب. كرة القدم هناك مش بس رياضة، بالنسبة لكتير من الناس هي جزء من الثقافة والحياة اليومية. أما عن طبيعتها فهي مش بس مدن وشواطئ، فيها غابات الأمازون، وهي من أشهر المناطق الطبيعية في العالم، وفيها تنوع كبير من النباتات والحيوانات. فيها كمان شواطئ طويلة ومدن كبيرة ومناطق جبلية، يعني المسافر ممكن يلاقي أكتر من نوع رحلة في نفس البلد. آخر نصيحة للمسافر، إذا قررتوا تزوروا البرازيل ما تتعاملوا معها وكأنها مكان واحد. حاولوا تعرفوا المنطقة الرايحين عليها، لأن العادات، طريقة الحياة، حتى الأكل ممكن تختلف بشكل واضح من منطقة لمنطقة. وهذا يمكن أجمل شيء بالسفر، إنك ما بتروح بس بتشوف مكان جديد، بتروح بتتعرف على ناس، تسمع لغة جديدة، بتجرب أكل جديد، وبتكتشف عادات ما كنت بتعرف إنها موجودة. فاليوم شنطتنا كانت بالبرازيل، وبين السامبا والقهوة وكرة القدم والشواطئ اكتشفنا انه البرازيل مش بس بلد منزوره، هي بلد ممكن تعيش فيه اكتر من حكاية، وكل منطقة فيه لها حكاية.

ولا من هالراح ما في رواح. طول ما الجسر هيك ما بلاش رح نضلنا قاعدين يا نزار. ومن وراء الكواليس كيف بيخلوا أفلام الرعب تخوفنا. لما نحضر فيلم رعب ونشوف واحد انجرح أو دم نزل من وجهه أو صار شخص صار شكله مخيف، غالبا أول شيء منفكر فيه يا لطيف كيف عملوا فيه هيك. بس الحقيقة أنه أغلب اللي منشوفه هو نتيجة شغل دقيق جدا من فرق المكياج والمؤثرات الخاصة. مثلا الدم اللي منشوفه بالأفلام مش دم حقيقي طبعا، إنما خليط مصمم حتى يعطي شكل قريب من الدم الحقيقي، وبتختلف تركيبته حسب المشهد. أما الجروح والندوب والحروق فهم بيجي دور خبر المكياج السينمائي. ممكن ياخدوا ساعات وهم بيركبوا مواد خاصة على وجه أو جسم الممثل حتى يعملوا جرح أو ندبة أو حرق بشكل واقعي جدا. في بعض الحالات بيعملوا قطعة منفصلة من السيليكون أو مواد مشابهة وبيركبوها على جسم الممثل، وبعدها بلونوها وبضيفوا تفاصيل صغيرة حتى تبين وكأنها جزء من جسمه. الأغرب أحياناً المؤثرات ما بتكون مكياج أصلاً. مثلاً إذا بدهم يخلوا عين الممثل تبين أكبر أو وجهه يتغير أو يعملوا شخصية مش طبيعية، ممكن يستخدموا عدسات خاصة أو أطراف صناعية أو مؤثرات بصرية بالكمبيوتر. حتى مشهد بسيط مثل شخص بيصرخ من الخوف وراء شغل كبير، الإضاءة، زاوية الكاميرا، الموسيقى، صوت الباب، حتى الثواني اللي قبل ظهور الإشي المخيف كلها محسوبة. يعني أحياناً اللي بخوفنا مش اللي شفناه، اللي بخوفنا هو اللي خلونا نتوقعه قبل ما نشوفه. عشان هيك المخرج الشاطر مش بس بده يخليك تشوف الخوف، بده يخليك تحس فيه. في النهاية المرة الجاية لما تحضروا فيلم رعب وتشوفوا مشهد دم أو جرح أو شخصية مرعبة، تذكروا إنه وراها ثواني اللي بتخلينا نخبي وجهنا. ممكن يكون في ساعات من الشغل ومجموعة كبيرة من الفنانين والتقنيين ومكياج ومؤثرات وإضاءة وصوت. ببساطة الرعب اللي منشوفه على الشاشة وراء شغل مش مخيف أبدا، بس دقيق جداً.

تكون مع أبراج طريفة لليوم. هاي للتسلية طبعا، بنبدأ بالحمل. اليوم بدك تعمل 17 شغلة بنفس الوقت بتخلصهم كلهم بكرة. الطور إذا حد قال لك بس لقمة، اعرف إنك داخل على عزومة كاملة. الجوزاء عندك رأيين بكل موضوع وممكن تغير الاثنين قبل المغرب. السرطان مزاجك اليوم مثل إشارة النت، موجود بس مش دايما بوصل. الأسد ما بتحتاج حدا يمدحك، انت كفيل بالمهمة. العذراء رتبت كل شيء إلا حياتك، خليها لبعدين. الميزان محتار شو تأكل وبتقرر بعد ما يخلص الأكل. العقرب ساكت لكن دماغك عامل اجتماع طوارئ. شو انت؟ القاوس احتمال كبير تقول يلا نجرب وبتندم بعد 5 دقايق. الجدي بتشتغل بجد حتى وانت بتخطط كيف تهرب من الشغل. الدلو فكرة غريبة جدا رح تخطر ببالك، والمشكلة انك رح تنفذها. الحوت عايش بنصك هون ونصك في عالم الخيال. ما زبطت معك الأغنية؟ طيب رح ننتقل لأصل الحكاية. فرشاية الأسنان من غصن شجرة لفرشاية كهرباء. تخيلوا إنكم صحيتوا الصبح، غسلتوا وجهكم، مسكتوا فرشاية الأسنان وحطيتوا عليها المعجون. عمركم فكرتوا مين أول واحد اخترع فرشاية الأسنان وكيف كانت الناس بتنظف أسنانها قبل ما يكون في فرشاية ومعجون؟ الحكاية أقدم بكتير من ما ممكن نتخيل. قبل آلاف السنين الناس كانوا بيستخدموا أغصان صغيرة من بعض الأشجار، كانوا بمضغوا طرف الغصن لحد ما تصير أليافه مثل الفرشاي، وبعدين بفركوا فيها أسنانهم. هاي الطريقة انعرفت بأشكال مختلفة عند شعوب قديمة، ولسه في أماكن بالعالم تستخدم أعواد تنظيف الأسنان لليوم. لكن شكل فرشاية الأسنان اللي بنعرفه اليوم بدأ يتطور بشكل أوضح قبل مئات السنين. في روايات تاريخية بتشير لأن الصينيين استخدموا في القرن 15 تقريبا فرشاية مصنوعة من شعيرات الخنزير مثبتة أو مثبتة على مقبض من الخيزران أو العظم. بعدين انتقلت الفكرة تدريجيا لأوروبا وصارت فرشاية الأسنان تتصنع من مواد مختلفة وتطورت أشكالها مع الوقت. لكن الثورة الحقيقية اجت مع تطور المواد الصناعية خصوصا في القرن العشرين لما صار استخدام النايلون بدل الشعيرات الحيوانية. هون صارت فرشاية الأسنان أقرب كتير للشكل اللي بنعرفه اليوم. طبعا ما وقف التطور هون، من فرشاية بسيطة بإيدينا وصلنا لفرشاية الأسنان الكهربائية اللي بتعمل آلاف الحركات بالدقيقة وبتساعد على تنظيف الأسنان بطريقة مختلفة. يعني لو رجعنا بالزمن آلاف السنين وقلنا لواحد كان بفرك أسنانه بغصن شجرة، بعد كم ألف سنة رح يكون في فرشاية بتنظف أسنانك لحالة؟ غالبا رح يطلع علينا يقول شو يعني كهرباء؟ وهيك الفرشاية اللي منعتبرها اليوم شي بسيط موجود بكل حمام، وراها ألاف السنين من المحاولات والتطور من غصن شجرة صغير لحد فرشاية كهربائية ذكية بتذكرك حتى إنك خلصت وقت تنظيف أسنانك.

ومستمرين معكم مع برنامج من هنا وهناك وبوستات أعجبتني. أنا لست أفضل شخص في حياتك، ولكنني متأكد أنه في يوم من الأيام عندما تسمع اسمي ستبتسم وتقول كان مختلف عنهم كثيرا. أمطري أيتها السماء واخرجي ما بك من مطر، أمطري ولكن ليس على الأرض والشجر ولكن على قلوب البشر، فهي صلبة قاسية كالحجر. أمطري كي تعود القلوب كما كانت في الصغر، لا حقد ولا كراهية ولا ضجر. الابتعاد عن الناس الذين يعكرون مزاجك هو حق من حقوق نفسك عليك. لازم تكون نفسك عليك، من جار ومجرور، حق عليك. المواقف تكشف الناس، فلا تحكم على إنسان من كلامه، الناس مثاليون حين يتحدثون.

من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

وفي ناس بالحياة بنختارهم وفي ناس الحياة بتختارهم إلنا. الإخوة والأخوات من أجمل الهدايا اللي ممكن تعطينا إياها الحياة. ممكن نتخانق معهم، نزعل منهم ونقول خلص ما بدي أحكي معك، بس أول ما نحتاجهم منلاقيهم أول الناس اللي بوقفوا جنبنا. الأخ مش بس أخ، والأخت مش بس أخت، هم ذكريات الطفولة، أيام البيت والضحكة اللي ما حدا بفهمها غيرهم، والأسرار اللي كبرت معنا سنة ورا سنة. كبرنا وتغيرت الحياة وكل واحد صار إله طريقة وبيته ومسؤولياته، بس بضل في رابط ما بتقطعه المسافات ولا السنين. يمكن ما بنحكي لبعض كل يوم بحبك، بس الحب الحقيقي مش دايما بده كلام، أحيانا بيكون بسؤال وصلت، أو بمكالمة كيفك، أو بإيد بتمتد وقت الشدة من غير ما نطلب. لأنه الإخوة مش معناها إننا دايما متفقين، الإخوة معناها إن مهما اختلفنا منضل بعض. بتقول وحدة: وأنا في بيتي نظفته وحضرت فرشة وشغلت التلفزيون، ولا أخوي بتصل فيي وبقولي أنا جاي ومعي مرتي. دخلت على المطبخ عشان أحضر لهم إشي لكن ما لقيت، صرت أفتح الفرن وأسكره بدون وعي، فالبيت فاضي وما في عنا أي إشي. دورت في البيت هون وهناك لحتى لقيت شوية فكة، فقررت إني أجيب لهم أنينتين مشروب بارد من البقالة اللي جمنا، وخاصة وأنه أخوي مش رح يقعد كتير. وفجأة وقف على الباب أخوي، مرتي وصديق له أول مرة بزورونا. فضيفت الأنينتين لصديق أخوي ومرته، وكوب مي أعطيته لأخوي وقلت له: بعرف إنك بتحب السيفن أب. شرب منه رشفة وعرف إنه مي. لسوء حظي لما سمع صديقه بالسيفن أب قال له: أنا شاعر بمغص والسيفن أب منيح لمعدتي فاعطيني إياه. وأنا قربت تصيبني جلطة، لكن أخوي أنقذني لما قال: خليني أزد لك عليه من المطبخ. وبعدها سمعت صوت الأنينة وهي عم تنكسر، فرجع وقال لصاحبه: متأسف، انفلتت مني الأنينة وطبت بالكاس وانكسر، لكن مش مشكلة، رح أروح على البقالة حتى أجيب غيره. رفض صاحبه وقال له: ما في داعي، ما إلي نصيب فيه. وهم مروحين حط أخوي في إيدي مبلغ من المصاري وقال لي: ما تنسي تنظفي المطبخ من السيفن أب حتى ما يجيب نمل، وودعني بابتسامة. مين إله أخ ما يحزن فبين إيديه ثروة، ودير بالك على هذه الثروة.

نحن عنا مواضيع والمواضيع كتيرة، ومن حكاية تراث الشعب الفلسطيني رح نكون مع حنكة القاضي على لسان الأباء والأجداد. كان كبير قوم بيقضي بين الناس بالحق ومشهد له بالعدل ونشر الخير والإصلاح بين الناس. من بين أولاده كان في واحد ما بيأمن بقدرة أبوه على حل المشاكل الصعبة بين الناس، فحب هذا الشاب انه يختبر ابوه ليتاكد من مهارته وبراعته في القضاء بين الناس. ترك الشاب ابوه وطلع من القبائل بدور على رزقه في بلاد الله الواسعه. وصل لبيت رجال متجوز من تنتين، قعد عنده يشتغل في الزراعه والحصاد من غير ما يحكي بانه ابوه القاضي المشهور. كان للزوج الثاني طفل صغير رزقها الله فيه بعد وقت طويل من الحرمان. بالمقابل مرته الأولى ما كان بيجيها أولاد، فكان بين الزوجتين غيرة وحقد. في يوم من الأيام دمرت المرة الأولى الشر للمرة الثانية، فهي بتشعر بأنه جوزها ما بيحبها مثل ما بيحب مرته الثانية، وأنه بيميل إلها بسبب الولد، أما هي ما عندهاش أولاد، وهيك اشتعلت نيران الحقد في قلبها. وبيوم من غير ما حدا يدرى خطفت مرت الرجال الأولى الولد ورمته في بير غميق ومات الولد. ابن القاضي اللي كان بيشتغل في الزراعة عن جوزها كان بيراقب من بعيد اللي عم بيصير، لكنه ما بيقدر يحكي، والمرأة ما حست فيه لما عملت عملتها. اجتمعت العشيرة وتباحثوا بينهم عن سبب قتل الطفل ومين اللي بوقف ورا هذا العمل الإجرامي، والكل شك بالمرة الأولى لكن ما بملكوا ولا دليل ضدها. بعد أخذ وعطى اتهمها جوزها بأنها هي القاتلة. أنكرت المرأة بشدة وتدخلت عشيرتها وصارت كل عشيرة تتهم التانية إنه هي اللي قتلت الطفل، وقربت تصير حرب بينهم، لكن بالأخير اتفقوا على إنهم يلجأوا للقضاء العشائري ليحكم بينهم. اجتمع الحاضرين على التقاضي عند شيخ العشيرة المشهور والمشهود له بنزاهته وشطارته في القضاء بين الناس. ومثل ما بتعرفوا القاضي هو أبو الشاب اللي بيشتغل عند أبو الطفل، ومثل ما قلنا في بداية القصة ما حدا بيعرف هذا الشيء. كان العامل قاعد قريب من الجماعة بيراقب وبيسمع للي عم بدور من هون وهناك، وقال بينه وبين حاله: أنا تركت أبوي لأني ما بثق بقدرته على حل المشاكل العويصة، وهلأ الناس بتشهد له بالخير والنزاهة والزكاة، فهذه وحدة بحق أبوي وخليني أستنى التانية. بدأ الحاضرين يحكوا للقاضي شو اللي صار مع الطفل، وابنه بيسمع باهتمام كبير وبيستنى حكم أبوه. بعد ما خلص الكل كلامه قال القاضي للمرة التانية أم الطفل: بعرف انك ما بتقتل الطفل وانك امه الحنونة، لكن بدي منك طلب واحد بس رح يثبت من خلاله براءتك قدام الناس. قالت له: شو هو؟ قالها: بدي منك ترفعي توبك عن رجليكي قدام كل الحاضرين وتمشي من قدامنا 50 متر. صرخت الست في وجهه مقسمة بانه لو مات العرب كلهم وعم بكرت ابيهم ما رح تعمل هذا الشيء. راح القاضي للست الأولى اللي قتلت الطفل وطلب منها تعمل نفس اللي طلبه من الست الأولى، فقالت له: آه برفع توبي، شو عليه؟ وبثبت براءتي وببين رجلي التنتين ومش واحدة بس. عندها أصدر القاضي حكمه قدام الجميع وقالها: أنت اللي قتلت الطفل. وفجأة كشف ابن القاضي اللي ثام عن نفسه وقال بأعلى صوته: أشهد يا أبي بأنك القاضي النزيه، شهد لك العرب كلهم ببراعتك وبعدلك وبحسن تصرفك، فأنا شفتها بعيني بترمي الطفل في بير المي. وتوتو تيوتي، خلصت الحدوتة حلوة أما مفلوتة.

ومننتقل لتعريف اللغة العربية. لا تسمى الحديقة حديقة إلا إن كان لها سور، فإن لم يكن لها سور فهي بستان. لا تسمى المائدة مائدة إلا إن كان عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. لا تسمى الكأس كأسا إلا إن كان فيها شراب، فإن لم يكن فيها شراب فهي قدح. القطر بفتح القاف المطر وبكسرها النحاس، ويخصها البلد أو الدائرة. تقول هو عاطل عن العمل، وهذا خطأ، فالعاطل هي المرأة التي لا حلية لها، والصواب أن تقول هو رجل باهل. وتقول فلان عرضة للأمراض بمعنى أنه يصاب بها كثيرا، وهذا عكس المعنى الصحيح تماما، فالذي هو عرضة للأمراض هو من لا يصاب بها أبدا. الوجيف والرجيف كلام بمعنى زيادة ضربات القلب، إلا أن الوجيف بسبب الفرح، أما الرجيف بسبب الخوف. أما عن الكلمة اللي بتتغير بالحركة، فكلمة علم معناها عرف، أما علم فهو الراية، وعلم هو المعرفة. نفس الحروف لكن حركة واحدة تغير المعنى كله. كلمة لها معنى وضده. من الكلمات الغريبة في العربية كلمة الجون، فقد تستعمل للون الأسود، وتأتي أيضا بمعنى الأبيض بحسب السياق. وهذا من جمال العربية، الكلمة الواحدة ممكن أن تحمل معنيين متضادين. أما من أسرع الفرس ولا الحصان، فالعرب كانوا بيميزوا بين أسماء الخيل بسبب العمر والحالة، فالمهر هو صغير الخيل، الحصان يطلق على الذكر، والفرس قد تطلق على الأنثى، وأحيانا على الخيل عموما بحسب الاستعمال. جمع كلمة إنسان. المفاجأة أن جمع كلمة إنسان مش بس ناس، من جموعها أناسي وأناس. أما ناس فهي من أكثر الصياغ شيوعا في الاستعمال. العربية كانت عندها كلمات حسب درجة المطر، مش كل مطر اسمه مطر. الرذاذ للمطر الخفيف، الوابل للمطر الشديد، والطل للمطر الخفيف أو الندى بحسب السياق. أطول كلمة من الكلمات العربية الطويلة المشهورة فسقينكموه، وتتكون من فعل وضمائر متصلة، ومعناها تقريبا أي جعلناكم تشربونه. هون جمال العربية والكلمات العربية كتيرة، ممكن تتصل ببعضها من غير ما تحتاج كل مرة لكلمة مستقلة. كلمة أمس لها قصة. كلمة أمس بتشير لليوم السابق، لكن طريقة إعرابها بتختلف بحسب موقعها في الجملة، عشان هيك كانت من الكلمات اللي لفتت انتباه النحاة قديما. لا مش دائما معناها الرفض. لما نقول لا رجل في البيت، فلا هون مش مجرد لا العادية، إنما لا النافية للجنس، وهي تنفي وجود أي رجل في البيت بشكل عام.

ولساتنا مع اللغة العربية الغريبة. هذه الأبيات اللي رح نحكيها هلا إنها بتقدر تقرأها أفقي وعمودي. ألوم صديقي وهذا محال، صديقي أحبه كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال.

ومكملين معكم مستمعينا. وانتشر في واحدة من الصحف تقرير مصور حول الاختراعات اللي كانت الحرب العالمية الأولى سبب مباشر في إنها تظهر. قالت بأنه بينما كانت الدول مشغولة في الحرب مرت بصعوبات كتيرة، وكانت شعوبها بتشكي من انعدام الراحة والسلام، فتم اختراع أشياء بنعتمد عليها اليوم بشكل أساسي في حياتنا، واللي بنبدأ فيه مع ستينلس ستيل، المعدن غير القابل للصدى. واجه الجيش البريطاني مشكلة كبيرة، وهي صدى الأجزاء المعدنية للبنادق وتعرضها للتشوه والانحناءات بعد إطلاق النار. ليخترع المهندس البريطاني هاري بريرلي معدن مضاف إليه الكروم والفولاذ سنة 1913، لكنه تخلى عن هذه الفكرة وبدأ يدور عن غيرها، فتم اكتشاف بأنه هذه المعادن اللي تركها في معمله ما تعرضت للصدى. السحاب، السحاب أو مثل ما بيسموه السوستة، واحد من أهم الاختراعات اللي منعتمد عليها لليوم، وقريب كل الأواعي ما بتخلي منها. فمن نص القرن التاسع عشر والعالم بيستخدم المشابك ليسكروا الأواعي، حتى توصل المهاجر السويد الأصل أمريكي الجنسية جيديون ساندباك لاختراع السحاب، واستخدموا الجيش الأمريكي في أواعي الجنود وكنادرهم في الحرب العالمية الأولى. بعدها صار موجود للاستخدام المدني لحد اليوم.

ساعات الإيد كان شائع إنه الرجال بحطوا الساعات في جيوبهم وبتربطها الستات حوالين إيديها قبل الحرب العالمية الأولى، لكن مع بداية الحرب صار الوقت إله قيمة ما بتتقدر بثمن، والدقايق والثواني مش ممكن إهمالها، خاصة عند جنود المدفعية والمشاة، بحيث تبدأ هجماتهم بالتزامن بينهم حتى ما يصيب واحد منهم التاني. عشان هيك تم صناعة ساعة الإيد ليحافظوا على الوقت وحرية الإيدين، واستمر استخدامها بعد الحرب ليومنا هذا.

التوقيت الصيفي. اقترح بنجامين فرانكلين فكرة تقديم الوقت في الربيع وتأخيره في الخريف، إلا أنه ما حدا التفت لاقتراحه حتى دخلت الحرب العالمية الأولى. واجهت ألمانيا نقص من مخزون الفحم، عشان هي قررت سلطات تقديم الوقت بمقدار ساعة وبدوا من 30 أبريل 1916 لتخلي النهار أطول، وبهيك بتقلل اعتماد المواطنين على الفحم. بالرغم من أنه ألمانيا ألغت تطبيقها بعد الحرب، إلا هنا في دول لسه بتعتمد عليه.

الاتصال بالطيارين. قبل الحرب العالمية الأولى ما كان بيقدر الطيارين إنهم يتواصلوا مع بعض أو مع أي حد على الأرض، وكان المسؤولين عن حركة الطيران بيعتمدوا على الإشارة والصوت لتسهيل عملية الإقلاع والهبوط. وكانت موجات الراديو اللي بنستخدمها في وسائل الاتصال حاليا اكتشافها فعليا مستخدمة في بعض التطبيقات، وكان بلزمها بعض التطور لتسهيل استخدامها في الاتصالات العسكرية. سنة 1916 تم تطوير هذه الموجات وصار استخدام الطيارين عن طريق جهاز لاسلكي لإمكانية التواصل مع بعضهم ومع مين على الأرض. المصباح الشمسي. انصاب نص أطفال العاصمة الألمانية برلين بمرض كساح الأطفال بسبب تلين العظام، فبتظهره مشوهة ومقوسة. المرض ناتج عن نقص فيتامين دي بسبب الفقر اللي انتشر وقت الحرب. بحث الألماني كورت عن علاج لهذا المرض ولاحظ انه معظم المصابين لونهم شاحب، وبدأ تجربته بوضع 4 مرضى قدام مصابيح زئبق وأكسيد السيليكون اللي بصدر عنها أشعة فوق البنفسجية. اكتشف إنه العظام بتصير أقوى بعد التعرض لهذا الضوء، وبعد اكتشف الباحثين بإنه الأشعة فوق البنفسجية بتساهم في إطلاق تفاعل بيسمح لفيتامين دي ببناء العظام باستخدام الكالسيوم.

المناديل الورقية. ظهرت فكرة صناعة المناديل الورقية سنة 1920 باستخدام السليولوز، وبعد عدة تجارب تم ابتكار المناديل الورقية اللي بنستخدمها حتى اليوم. كياس الشاي، أهم الابتكارات اللي نجت عن الحرب العالمية الأولى هي كياس الشاي. كان واحد من تجار الشاي الأمريكان بيبيع الشاي في كياس صغيرة حتى يسهل حملها، وبتنحط هاي الكياس في المي مباشرة. صارت من هذاك الوقت وسيلة لتوصيل الشاي. بعدها أنتجت شركة ألمانية استغلت الفكرة وسمتها قنابل الشاي.

ننتقل معكم لمناسبة الأمثال وآل وأسر ديل يزعر والمناسبة من وراها. وصل جماعة الفيران بأنه في جر من العسل في محل عالي، فكانوا بروحوا لهناك وبطلعوا بالتناوب على تم الجرة، فبمد كل واحد ديله في الجرة وبالحسو. صادف أنه واحد من الفيران كان قصير الديل، فحاول أول مرة وتاني مرة ما في خواص، ما وصل ديله للعسل. فقالهم أنا أصلاً ما بحب العسل، فقال له واحد فيهم أصر ديل يظهر.

وقالوا كمان لما تقول لي بتدري لما تصرف بتعرف. إن حكى أنه بيع بيض عرف بأنه البيض فاسد فحب أنه يبيعه بأي ثمن على أنه طازة. صادف أنه كان بنص الطريق رجال حامل مصاري مزورة، فسمع البياع وهو عم بينادي على البيض، قرب منه واشترى العدد اللي بده إياه. لما تم البيع واستلم الشاري البيض واستلم البياع المصاري، قال له البياع لما تقول لي بتدري، رد عليه الشاري، ولما بتصرف بتعرف.

أمس شمع الخيط وهرب. فبتقول انحكم على واحد من المساكين بالإعدام وهو بريء من التهمة، ففكر في حيلة يهرب فيها من الحكم، وقبل إعدامه طلب من القاضي كبكوبة خطان لفة كبيرة وقطعة شمع، وأنه ينعطى وقت كافي لتشميع الخيط. بما أنه تقاليد بتقضي باستجابة طلب المحكوم عليه بالإعدام قبل إعدامه، أمر القاضي بتنفيذ طلبه على السريع وجابوا له شو طلب. عندها قال للحارس أنه يمسك طرف الخيط حتى يقدر يشمعه. مسك الحارس على نياته بأول الخيط، وصار الرجال

لي بعد شوي شوي ليتمكن من تشميع الخيط. وهيك ضل يبعد أكتر وأكتر، والحارس واقف مكانه. لما عرف بأنه الخيط قرب يخلص وأنه صار بعيد بما فيه الكفاية، هرب مبعد وما قدر الحارس أنه يلحقه. لما رجع الحارس قال والله شمع الخيط وهرب.

على قد لحافك مد إجريك. حكاية مثل على قد لحافك مد إجريك بتقول كان في ملك طلب من وزيره الحاف، طوله متر وعرضه متر، وشدد عليه إنه ما يزيد ولا ينقص عن هذا المقياس، بنفس الوقت بيكون كافي ليغطي جسمه كله. طبعا هدده بالقتل إذا ما قدر ينفذ طلبه. الوزير احتار، كيف ممكن الحاف بهالحجم يغطي جسم الملك كله؟ ضل يفكر لحد ما راح وقعد بمقهى وهو مش عارف شو يعمل. كان في فلاح قاعد قريب منه ولاحظ الحيرة والزعل على وجه الوزير، فقرب منه وسأله، مالك؟ شو اللي مضايقك؟ حكى له الوزير عن طلب الملك وإنه مش عارف كيف ينفذه. الفلاح ابتسم وقال له، ولا يهمك، أنا بقدر أحلها، بس بدي منك 100 جنيه. الوزير من شدة خوفه أعطى المبلغ فورا. راح الفلاح عند المنجد وطلب منه يعمل الحاف بالضبط بالمواصفات اللي طلبها الملك. لما جهز الحاف أخده وراح مع الوزير للقصر. ملك مسك الحاف وقاسه وطلع بالضبط متر بمتر مثل ما طلب. انبسط الملك وراح نام وطلب من الوزير يغطيه بالحاف. الوزير غطاه وهو عارف تماما بأنه الحاف مستحيل يغطي جسم الملك كله، وفعلا ما غطاه. غضب الملك وصار يصرخ بالوزير ويهدده بالقتل. هون فجأة الفلاح ضرب الملك على ركبه بالعصا اللي كانت معه، فأرفس الملك فورا، ولما قعد بهذا الشكل غطى الحاف جسمه كله. الملك غضب من الفلاح، لكن الفلاح ابتسم وقال له، يا مولاي، ما سمعت بالمثل اللي بقول على قد لحافك مد رجليك؟ ومن يومها صار المثل ينقال للشخص اللي لازم يعيش على قد إمكانياته وما يمد رجليه أبعد من حجم الحاف اللي معه.

0: من هون من ضفة نهر الأردن وين المي بتحمل حكاية إيمان عمرها 2000 سنة وين تعمد المسيح وصار الماء شاهد على حدث غير وجه التاريخ. المغطس مش بس مكان نزوره، المغطس حكاية لازم توصل للعالم. السؤال مش بس كيف نطور المغطس، السؤال الأهم كيف نوصل إله، كيف نربطه بالمطارات والفنادق والمواقع الدينية حتى تتحول الزيارة لتجربة متكاملة على مدار العام. لهذا الحوار نستضيف السيد مالك حداد، رئيس قطاع النقل العربي الجامعة العربية حاليا، وزير نقل سابق في الأردن، ومدير عام سابق لشركة جد السياحية دامت لمدة 20 عام، لنحكي معه عن الطريق للمغطس وعن المغطس لما يكون طريق للعالم والمغطس بالأردن 2030. يسعد أوقاتك أستاذ مالك.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا لوجودك معنا.
1: الله يخليكي، شكرا لكم راديو موال. وأنتم بتنطلقوا من بيت لحم أعتقد؟
0: نعم، من بيت لحم.
1: يا ستي أنا بيت لحم غالية جدا علي، لأني أنا درست 3 سنوات في بيت لحم
0: من السمينير. عام
1: 1900 من سيمينير بمدارس الفرير.
0: نعم.
1: وكنا ننام في بيت سحور، فبالتالي المنطقة جدا عزيزة على قلبي. وأهلا وسهلا فيك.
0: تسلم، الله خليك ويعطيك العافية. أستاذ مالك، بداية شو المقصود تحديدا بمشروع مع مدية السيد المسيح 2030، وهو شو الصورة اللي بتطلعوا انه توصلوا لها بحلول 2030؟
1: كما يعلم الجميع، يمثل موقع المغطس أحد أهم المواقع الدينية والأثرية في العالم.
0: نعم.
1: الاعتقاد السائد أنه الموقع التاريخي لمعمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.
0: نعم.
1: هذه الوثيقة تكتسب أهميتها من ضرورة توثيق الأدلة العلمية والتاريخية المرتبطة بالموقع.
0: نعم.
1: وخاصة في سياق احتفالات الأردن بمرور 2000 عام على حادثة المعمودية. طبعا كما يعلم الجميع أن الأردن هو الدولة الحارسة لهذه الإرث الحضاري الإنساني المشترك، استثمر جهود كبيرة في الحفاظ عليه وتطويره سياحيا. فحفريات، إذا بدنا نطلع على بداية هذا الموضوع، الحفريات المنظمة الأثرية المنظمة في موقع المغطس بدأت عام 1996 تحت إشراف فريق أردني متخصص، وهذه الحفريات كشفت عن عدة كنائس ومعالم دينية توثق وتشهد على أهميته عبر القرون. فاكتشف كنيسة بيزنطية بأساس حجري من القرن الخامس الميلادي. كذلك أبنية كثيرة دينية وسكنية في الموقع الرئيسي. طبعا هنالك عدة شهادات تاريخية في هذا الموضوع، منها التقاليد المسيحية والرحالة الأوروبيين، حيث أن الأهمية الدينية والأساس الديني للموقع بداية المسيحية، من معمودية السيد المسيح هي بداية المسيحية، فبالتالي موقع له الأثر الكبير في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: كذلك في هنالك نعم
0: أستاذ مالك، حضرتك وبحكم خبرتك الطويلة في قطاع النقل، إذا بدنا نحول المغطس لوجهة دينية عالمية، قديش النقل وربط المغطس بالمطارات والفنادق وباقي المواقع الدينية، خلينا نقول مثل مادبا وجبل نيبو، ممكن يكون عامل حاسم في نجاح المشروع؟
1: هو المشاريع اللي راح الحكومة الأردنية بتخطط إلها حاليا مشاريع كبيرة تبلغ حوالي 240 مليون دولار على شكل مبادرات حكومية ودينية، منها افتتاح معارض أثرية جديدة وبرامج وإعلامية دولية عن التاريخ الديني لهذا المغطس طبعا، وزيارات رسمية، وتوسيع المرافق السياحية والتعليمية، ومنها النقل، لأن البنية التحتية لابد أن تكون متوفرة ما بين موقع المغطس والمطارات الأردنية وما بين جسر الملك حسين وموقع المغطس وهو المنطقة القريبة من بعضها جدا.
0: نعم.
1: في من خلال إنشاء الجسر الجديد حاليا بخلال سنتين إن شاء الله راح يكون موقع جديد للجسر حتى يسهل عبور أهلنا في فلسطين إلى الأردن وبالعكس ويسهل عليهم حركة المرور والتنقل أيضا على مش على مستوى الزيارات الدينية على مستوى اليومي في التنقل ما بين الأردن وفلسطين. هنالك خطة شاملة لموقع الجسر أيضا حتى يكون في تسهيل للعملية. كذلك في عنا ربط ما بين حاليا ما بين المطار من خلال شركة نقل كبيرة ستكون متواجدة ما بين المغطس والمطار وشركات النقل السياحية التي كانت مختصرة سابقا من حوالي سنتين على 8 شركات ستكون بخلال الأربع سنوات القادمة سنصل إلى 32 شركة نقل سياحي ما داخل الأردن. فبالتالي أمور البنية التحتية ستكون سهلة وطبعا في هنالك منشآت خدمية جديدة مثل فنادق ومطاعم ومراكز خدمية أيضا في موقع المغطس بجانب موقع المغطس. طبعا هنالك الحكومة الأردنية قدمت أراضي لكنائس عديدة وهنا أشدد على أن هنالك توافق ديني في موضوع المغطس.
0: نعم.
1: من حيث إنه كل الطوائف المسيحية اتفقت على أنه هذا هو موقع المغطس. فالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اتفقت على هذا وهنالك جامعة أرثوذكسية تقام الآن في موقع المغطس. الكنيسة الكاثوليكية أيضا كنائس البروتستانتية فكل الكنائس أجمعت أنه موقع المغطس في شرق النهر وليس غرب النهر لكن هو غرب وشرق كل واحد.
0: نعم.
1: لكن الموقع تحديدا حيث كان يعيش يوحنا المعمدان وانتقل بعدها إلى كما هو معروف إلى منطقة مكاور وهناك رقصة سالومي كما يعلم الجميع في منطقة مكاور اللي تبعد عن المغطس حوالي 23 كيلومتر.
0: طيب أستاذ مالك يعني هل ممكن شو بالمستقبل أنه يكون في مسار متكامل للنقل السياحي بربط المغطس بمادبة جبل نيبو ومكاور وبكون جزء من برنامج واحد بدل ما تكون كل وجهة منفصلة عن الثانية؟
1: طبعا هو هذا من ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية للسائح.
0: نعم.
1: هنالك راح يكون برنامج متكامل حول موضوع المغطس مع جبل نيبو مع مكاور وسيعمم على كل المواقع على كل المكاتب السياحية في الأردن وفلسطين وحتى في مصر. وكانت لقاء أخير قبل أسبوعين تقريبا في القاهرة بين معالي وزير السياحة الأردني وقداس البابا توادرس البابا الأقباط في مصر.
0: نعم.
1: حول فتح السياحة أيضا الدينية من مصر إلى موقع المغطس والمشي في المسار العائلة المقدسة أيضا في مصر. فهنالك خطط كبيرة لتعميق ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بالنسبة للمغطس صراحة.
0: نعم. المغطس أدرج على قائمة التراث العالمي اليونسكو سنة 2015. كيف نعم. ممكن نستثمر هذه المكانة عالميا بشكل أكبر من ما نحن هلأ عملنا نحكي عن المغطس؟
1: هو طبعا اليونسكو اعتبرته بموقع تراث عالمي بالعام 2015.
0: نعم.
1: باعتمادا على معايير عديدة هو بداية كتحفة معمارية وفنية استثنائية وتبادل لتأثيرات دينية وحضارية هامة.
0: نعم.
1: كذلك عليه ارتباط مباشر بحدث ذو أهمية عالمية يعني بداية المسيحية هو من المغطس وكذلك طبيعة الجمالية المتميزة للمنطقة. هذا الاعتراف من اليونسكو عام 2015 استند على المعايير هاي اللي حكيناها وهذا يؤكد مسؤولية الأردن طبعا في حماية هذا الموقع للأجيال القادمة وعليها مسؤولية كبيرة للحكومة الأردنية في أن تكون راعية لهذا الحدث بشكل كبير وشكل محترف صراحة.
0: نعم. برأيك هل السياحة الدينية ممكن تتحول لقطاع اقتصادي مستدام ومش مجرد زيارات موسمية؟
1: والله احنا بالنسبة للقطاع تشكل بالناتج بالنسبة من الناتج المحلي لا يستهان فيه، فهي تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الأردني.
0: نعم.
1: فبالتالي كل ما زادت الترويج السياحي، كل ما زاد النشاط السياحي، كل ما استقرت المنطقة سياسيا واقتصاديا ينعكس.
0: نعم.
1: إن كان على الأردن أو فلسطين، فهذا الإقليم هو إقليم واحد مرتبط في بعضه، فبالتالي اللي بزور القدس لازم يزور المغطس، لازم يزور البتراء، لازم يزور مواقع عديدة في الأردن. فبالتالي إحنا ارتباطنا وثيق ما بين فلسطين والأردن، وإن شاء الله إنه نصل إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني نكون مركز عالمي للسياحة إن شاء الله.
0: سؤال أخير أستاذ مالك، الموقع استقبل حوالي 100,000 زائر سنة 2023، إذا تضاعف العدد هل البنية التحتية الحالية أو اللي رح يشتغلوا عليها قادرة أنها تستوعب هالأعداد أو أكثر من هذه الأعداد؟
1: نعم، هو ما يطرح الآن من مشاريع من خلال 2026 إلى 2030 نتوقع أن يستقبل المغطس 250,000 ليس 100,000.
0: نعم.
1: فبالتالي هو التجهيز يكون على هذا المستوى.
0: نعم.
1: لأن نكون في حاجة لاستقبال براحة 250,000 سائح خلال العام للمغطس إن شاء الله.
0: نعم. بنهاية اللقاء بنقول شكرا كتير لسيد مالك حداد رئيس قطاع النقل العربي الجامعة العربية حاليا ووزير نقل سابق في الأردن، وكان مدير عام سابق لشركة جت السياحية واللي دامت لعشرين سنة. شكرا كتير لوجودك معنا.
1: شكرا جزيلا لكم، وتحياتي لكل أهلنا في بيت لحم وبيت جالة وفلسطين كافة.
0: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: باي باي.

0: ومن هون لهناك مشوارنا خلص اليوم وحكاياتنا الحلوة بتترك بالقلب نجوم. حكينا عن الدنيا وعن الناس وعن الحكاية وضحكنا سوا وكانت صحبتكم أحلى بداية. إذا مر الوقت بسرعة فأنتوا السبب أكيد، لأنه معكم كل لحظة إلها طعم جديد. من هنا وهناك بنقولكم يعطيكم العافية ونلتقي بموعد جديد يوم الاثنين وحكايات جديدة ودافية. من هنا وهناك بنقولكم يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطاء.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يعني بتكون عكد المسؤولية يا تروحوا حلو حلنا ما كرف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
3: إحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنتحدث اليوم عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ابقى معي لنرى الفرق بينهما ونتحدث عن موضوع هام وكبير في الكتاب المقدس تشير إليه هذه الذبيحة.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي معا عبر حلقة جديدة من دراستنا لكلمة الله المقدسة وكنوز الحكمة. ترى لماذا يفر سجين من سجنه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه المنشود؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه ناطق رسمي باسم إدارة أحد السجون الأمريكية في مجال إجابته عن أسئلة الصحفيين. فقد قال الناطق الرسمي: بالحقيقة لست أدري ماذا استحوذ عليه حتى غادر السجن قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة عقوبته. وبعد فترة من الزمن ألقي القبض على نفس ذلك المجرم الفار، وهو يحاكم الآن بتهم عديدة يمكن أن تعيده إلى السجن لفترة تناهز 20 عاما. وفي حديث مع نفس ذلك المجرم قال معلقا: أنا لا أحب أن أكون محكوما في نظام معين، فأنا أعمل ما يحلو في عيني، وقت ما أشاء أنا أفعل ما أريد وليس بحسب ما يريده مأمور السجن أو القاضي، لذا أعمل ما أريد.

وفي تعليق مأمور ذلك السجن قال: في السنوات الأخيرة من الحياة في السجون وحسب الإحصاءات التي ننشرها في نهاية كل عام، نرى نسبة تزايد عدد المساجين في السجون بشكل عام، فكل سنة يوجد نسبة أكبر وارتفاع بحجم الجريمة بشكل ملحوظ جدا، مما يسبب لنا القلق أحيانا على المجتمع الذي يعاني من هذه الظواهر السلبية، فالشر يزداد والجرائم تكثر. والذي ألاحظه أنا الآن أن المجرم عندما يرتكب جريمته في القديم كان يشعر بتأنيب الضمير ويشعر بأنه فعل شيئا مشينا، أما اليوم فأنا أرى نظرة كبرياء وافتخار بالأمور التي تعمل من قبل شباب اليوم، إذ النسبة الكبرى من فاعلي الجرائم هي من الشباب للأسف، وهذا ما ينبئ بخطر حقيقي على المجتمع، فهم بكل وقاحة يفتخرون بعلو وتشامخ كبير ولا يعترفون بأنهم قد عملوا شيئا خاطئا. وأمامنا مثال واضح، وهو هذا الشخص الذي فر هاربا قبل يوم من الإفراج عنه، فهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه.

صديقي المستمع، من شأن معظمنا أن يتساءل عن قصر نظر ذلك السجين، ولكن ربما كنا غير متنبهين كذلك إلى نظرتنا القريبة المدى للخطية، فلعلنا لا نرى اللامبالاة المطلقة في اقتناص لحظات قصار من اللذة الأنانية على حساب أمور كثيرة، ولا نرى تفشي الخطية كمرض قاتل مثل السل والحمى من حولنا. عزيزي، إن الخطية ترى الطعم فتأكله، ولكننا نحن لا نرى الصنارة التي تؤذينا خلف ذلك الطعم، لذا فلنحذر.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الكتاب المقدس لننهل من كلمة الله ما لذ وطب. والكتاب المقدس بحر لا يسبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين، وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح، وعن السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. رأينا عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحمة والأعضاء الداخلية للحيوان. التهام النار للذبيحة يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وآلامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. إذن في ذبيحة السلامة التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته، ويشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. ثم رأينا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجها آخر للشركة، فحتى تكون الصورة مكتملة لا بد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل. علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له. والآن نتابع تأملاتنا في ذبيحة السلامة، وأقرأ لك العدد 11 من الإصحاح الثالث من اللاويين. ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. كثيرا ما يساء فهم هذا ويعتبره البعض طقوسا وثنية، فقد وجد في بعض الكتابات الأشورية ذكر لطقوس فيها تقدم ذبائح للآلهة ويحتفل الناس بوليمة مع الآلهة، ولكن هنا في ذبيحة السلامة العكس صحيح. الله هو الذي يفرح ويحتفل مع مقدم الذبيحة، وهو يوضح ذلك في سفر التثنية. وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. كان الشحم يحرق كلياً، والكاهن كان يأخذ الصدر والكتف ويأكل مقدم الذبيحة ما تبقى، وذلك في بيت الله. الله هو المضيف والخاطئ هو الضيف. كانت الوثنية أساسا للتهمة التي وجهها إشعياء ضد الشعب عندما انخرطوا في عبادة الأوثان. أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. كانت هذه المائدة معدة للسعد، أي لأمور الشعوذة والطالع. الله هو الذي يعد المائدة في ذبيحة السلامة، وهذا يلقي ضوءا على العديد من الفقرات الكتابية. يقول المرنم

0: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية يروون من دسم بيتك. وفي الأناجيل نقرأ: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، فمن يأكلني فهو يحيا بي. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. وهذا يساعدنا أن نفهم مثل الابن الضال، فقد كان الأب هو الذي ذبح العجل المسمن عندما عاد الابن إليه للشركة. وفي مثل العشاء العظيم الرب هو الذي يدعو: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. هذه مائدة الخلاص التي يرتبها الله. بعد ذلك اقرأ الإصحاح الأول من رسالة يوحنا الأولى مرارا وتكرارا، وسترى أن الشركة مع الله ترتكز على الفداء بدم المسيح، وعلى معرفة المسيح، وعلى اعترافنا بخطايانا. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. وللأسف إنسان اليوم يعتقد أنه باستطاعته أن يرتب مائدة خلاص لنفسه بأعماله الحسنة ويدعو الله إليها. كلا يا صديقي، هذه الوثنية بعينها. الله هو الذي يرتب مائدة الخلاص ومائدة الشركة. نقرأ من الأصحاح الثالث من اللاويين الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 12:
1: وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم.
0: هذا النوع الثالث والأخير من الحيوانات المقدمة لذبيحة السلامة، والثلاثة هامة في تصويرها لأوجه المسيح المختلفة في هذه الذبيحة. الماعز هنا يشير إلى المسيح كالشخص المناسب الذي يرفع خطية الإنسان. لقد جعل خطية لأجلنا. هذه ليست عبارة جميلة، لكنها حقيقة واقعة. هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. كل الشحم للرب، لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. عبارتان تستحقان التأمل. السبب في منع أكل الدم موجود في فقرة لاحقة في سفر اللاويين، وسنتأمل في ذلك عندما نصل إليها. والسبب في منع أكل الشحم موجود هنا، لأن الشحم للرب. لابد للإنسان أن يتذكر أنه مفدي بالدم. هذا هو أساس قبولنا أمام الله. هذا ما يحضرنا إلى مائدة الشركة مع الله. ولكن الشحم للرب، فهو يطلب الأفضل. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة معه، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. لابد من تكريس كامل لشخصه. يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. وهذا نراه في مواضع عديدة في الكتاب المقدس، كرسالة روميا وإنجيل يوحنا ورسالة فيلبي: الخلاص بالدم، والتقديس والخدمة بالشحم. بالنسبة لشريعة ذبيحة السلامة، فسنجدها في الإصحاح السابع من سفر تأملنا من العدد 11 وحتى 38، وهي من أكثر الإرشادات شمولية من بين الذبائح الخمس، ويأتي ترتيبها في الختام لأنه يجب التعرف على قيمة الذبائح الأخرى قبل التمتع بالسلام مع الله. يجب معرفة المسيح في ملئه من كل الوجوه، سواء أكان من حيث صفاته أو حياته أو ذاته أو عمله أو ألقابه. سنخوض في هذه التفاصيل عندما نصل إلى تلك تلك الفقرة. أكتفي بالقول أن نصيب هارون وبنيه من هذه الذبيحة هو الصدر والكتف، والصدر يحكي عن محبة المسيح والكتف عن قوته. هو قادر أن يخلص إلى التمام، وهذا هو نصيبنا في المسيح. هل تراه يا صديقي؟ هل تراه كما هو في ذبيحة السلامة؟ ننتقل الآن إلى الإصحاح الرابع لنبدأ تأملاتنا به، وسنتحدث عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم تحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وبأفعاله، وهو يفعل ما يفعل لأنه خاطئ بالطبيعة. هناك عدة مميزات لذبيحة الخطية تفصلها عن باقي الذبائح وتعطيها أهمية فائقة. أولا، الحديث عنها مطول جدا مقارنة مع باقي الذبائح. 35 آية تحكي عنها بالمقارنة مع ذبيحة السلامة مثلا التي تشمل 17 آية فقط. من الواضح أن روح الله يشدد على هذه الذبيحة. ثانيا، هذه الذبيحة جديدة، فلم يوجد لها ذكر قبل ذلك في الكتاب المقدس، لم تكن شائعة كذلك بين الوثنيين. ثالثا، منذ زمن الناموس أصبحت أهم ذبيحة على الإطلاق. الإنسان كان خاطئا قبل الناموس، ولكن عندما جاء الناموس كشف له عن كونه خاطئا. كانت هذه الذبيحة تقدم في جميع الأعياد، الفصح، الخمسين، الأبواق، المظال، ويوم الكفارة، هي التي تحضر رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. رابعا، تختلف عن ذبيحة المحرقة مع أنها كانت تقدم في نفس المكان. كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. يبدأ عمل ذبيحة الخطية حالما ينتهي عمل ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عمن هو المسيح، والخطية تحكي عما عمل المسيح. في ذبيحة المحرقة يسوع يحقق مقياس الله القدوس، وفي ذبيحة الخطية يسوع يسدد احتياج الإنسان البائس. في المحرقة نرى قيمة المسيح الثمينة، وفي الخطية نرى مدى بشاعة الخطية. ذبيحة المحرقة كانت اختيارية، أما ذبيحة الخطية فواجبة. ذبيحة المحرقة كانت تصعد، أما ذبيحة الخطية فكانت تسكب سكيبا إلى أسفل. يقول العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. التركيز هنا على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل. إذا كان الفرد قد أخطأ عمدا فهذه الذبيحة لا تنفع. وكاتب العبرانيين يقول لنا: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. وهذا يشير إلى عدم توفر الخلاص للشخص الذي يرفض المسيح عن قصد. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. تكشف خطية الجهل عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نعم يا صديقي، لابد لي أن أقول لك أنك خاطئ سواء كنت تعلم ذلك أم لا، وهكذا الأمر بالنسبة لي أيضا. لهذا السبب نحن نقترف الخطايا، وموقف الله تجاه الخطية لا يتغير، ونحن نعمل الأشياء المخالفة لله، لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. الإنسان الطبيعي لا يمتلك القدرة لذلك، إنه خاطئ بالطبيعة. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. استمع إلى المرنم في المزامير يقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا ما أسميه التمدد على أريكة الرب يسوع بدلا من التمدد على أريكة الطبيب النفسي. كثيرون اليوم ممن يعانون من عقدة الذنب يتراكضون إلى عيادة الطبيب النفسي، وكأن الأخير يمتلك مهارات ليست في مقدور كلمة الله. أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ. كلمة الله فيها العلاج الأنجع لمرض الإنسان اليوم. إذا كنت تعاني من عقدة الذنب، لما لا تذهب وتتمدد على أريكة الرب يسوع وتقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني وانظر إن كان في طريق باطل. صديقي العزيز، مشكلتنا لا تكمن في أن أمهاتنا لم تعطنا الحب الكافي في طفولتنا، مشكلتنا تكمن في كوننا خطاة بالطبيعة. فلنذهب إذن إلى أريكة الله ولنخبره بذلك. السهوات هي الخطايا التي ارتكبها الإنسان دون أن يعلم أنها خطية. استمع إلى ما قاله داود في المزمور 19: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. كم نحتاج أن نعترف لله بأننا بشر خطاة. إذا لم يخطر ببالك ما تعترف به لله، قل له ما أنت عليه، مجرد خاطئ. أجل، إذا أخطأ إنسان عن غير قصد وكان الأمر مجرد حادث، فقد وفر الله ما يلزم لخلاص هذا الإنسان، وفر الملجأ. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. بولس الرسول يشرح كيف كان أول الخطاة ولماذا حصل على الرحمة. كان مجدفا ومضطهدا، ولكنه حصل على الرحمة لأنه ارتكب ذلك عن جهل في عدم إيمان. يقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا هذه. نقرأ في المزمور 32: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقد أزال الرب عنا عقدة الذنب. وفي نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة. لماذا؟ لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا، حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. خطية الجهل تلفت انتباهنا أيضا إلى جانب آخر من بر الله وعدالته المطلقة في التعامل مع الإنسان. سيتعامل الله مع الإنسان بالعدل والمساواة. سيكون هناك درجات من العقاب كما سيكون درجات من المكافآت. هناك درجة من المسؤولية الشخصية توضحها ذبيحة الخطية كما سنرى لاحقا. توعد معي في الحلقة القادمة لنستكمل تأملاتنا في ذبيحة الخطية، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موج.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جلسة محكمة.
1: عادل بن كمال طالب تصيف، تقدم يا فتى

يا قلبي يا قلبي تجرحنا جرحونا تجرحنا جرحونا ابكي ابكي.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. دائما مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأمل ومساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين لكل من يتابعنا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. مساء جديد يجمعنا عبر الأثير لعله يحمل في طياته الخير الأمل المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم. الكل بيتابع بالأخبار وتطورات الأمور، الكل مش قادر يتخذ حتى قرار في حياتنا اليوم اللي أصبحت غير واضحة المعالم نوعا ما، بين حالة الترقب بعودة الحرب من جديد إلى منطقتنا ومن حالة السلم وأيضا الحديث عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية وأيضا الانتخابات في إسرائيل، الحالة العامة للمواطن الفلسطيني الذي ما زال ينتظر أي أخبار صارة بشأن تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، أمور كثيرة ما زالت على حالها وعنوانها فقط حال التأهب لما سيجري مستقبلا. فهل بالفعل نحن جاهزون متأهبون جاهزين لأي أخبار جديدة لأي جولة جديدة من أي صدام جديد في هذه المنطقة؟ كيف نفسياتنا، كيف أوضاعنا، وكيف ممكن نتعامل مع أي تطور جديد؟ اليوم يعني حسب ما قالت المصادر العبرية الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو هجوم مفاجئ من إيران، وأوضح مصدر رفيع في المؤسسة العسكرية بحسب المواقع العبرية أن شعبة العمليات تجري استعدادات دفاعية على أعلى مستوى منذ فترة طويلة لأي سيناريو في جميع المجالات، وتأتي هذه الاستعدادات في ضوء الهجمات التي شنتها إيران على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن. وفي أعقاب هذه التطورات أصدر رئيس قسم العمليات تعليماته لهيئات الأركان العامة بالاستعداد أيضا لأي احتمال قد تحاول فيه إيران مهاجمة إسرائيل بشكل مفاجئ، وهو وضع قد يطلب فيه من الجيش الإسرائيلي الرد بشكل مستقل أو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. الكل بترقب، لكن الوضع في الأردن طبيعي كما يقول لي الأصدقاء، يعني كل شوي يكون في هناك بيان للجيش العربي الأردني، لكن الأوضاع العامة طبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية التي نتمنى من الله أن يحمي الأردن وجميع ساكنيه. يعني حالة التأهب كما قلنا في إسرائيل وفي بعض الدول المجاورة، والكل يعني بترقب تصريح من هنا تصريح من هناك، تصريحات ترامب اللي أصبحت الوسائل الإعلام حتى الأمريكية لا تأخذها على محمل الجد، فمرة يتحدث عن الأمن والأمان والاستقرار، ومرة يتحدث عن انتهاء إيران، عن هزيمة إيران، عن يعني أمور كثيرة لا يفهمها حتى المحللين الاقتصاديين والسياسيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أعلن قبل قليل أن باكستان تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران. هذه المحادثات ربما يعني كانت قريبة لمحاولة لإنهاء الحرب بينهما وعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن زيارة وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي قد أعطت زخما كبيرا بشأن قضية مضيق هرمز. هل بالفعل نحن متجهين ربما إذا اشتدت الأمور يكون هناك شيء يتحدث أقل ما فيها عن حالة من عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة؟ ظهر أيضا داخل المؤسسة الإسرائيلية من ضربة إيرانية مباغتة خلال الأعياد اليهودية. اليوم كاتس حذر ويحذر، يقول نراقب إيران على مدار الساعة، وهناك احتمال أن تهاجمنا خلال الأعياد المقبلة، لكن قواتنا في حالة تأهب دفاعيا وهجوميا، وطائراتنا جاهزة للإقلاع والرد على أي هجوم بالتنسيق طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن الأعياد اليهودية يعني ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، ستبدأ هذه الأعياد. الحديث ربما عن عودة الحرب وأمور أخرى. الكويت أيضا تدفع ثمن الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، وإيران تحول دول الخليج إلى ساحة ضغط على واشنطن، لكن ترامب لا يبالي حين تستهدف الكويت ولا يفكر بالتوقف أو التراجع، كما يقول المحلل الكويتي غانم السليماني. يعني بحكيها بصراحة، ترامب مستائل لا عن الكويت ولا عن السعودية ولا عن دول الخليج العربي برمتها. هل إيران هاجمتها أم لم تهاجمها؟ وضع ربما بحاجة أكثر إلى الوقوف عنده. باقي 3 أيام للعودة للمدارس الحكومية. المدارس الحكومية وتصريحات الاتحاد العام للمعلمين وتصريحات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم، كل ذلك جعل معنويات الطلاب والأهالي في الحضيض. يعني تعليم، إضراب 3 أيام، أمور كثيرة جعلت الكل يتساءل ما هو مستقبل أبناؤنا وما هو مستقبل العام الدراسي المقبل. هل سيكون مثل العام الذي سبقه أو ربما أسوأ إذا ما بالفعل كان هناك كما يقولون إضرابات مفاجئة للمعلمين. غدا الخميس أيضا الساعة 3 عصرا سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة المرحلة الثانية، طبعا الإكمال غدا الساعة 3 مساء. نتمنى التوفيق والنجاح لطلبتنا الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في المرحلة الثانية. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، والموضوع الأهم هو هل عادت المياه إلى مجاريها في محافظة بيت لحم بعد أن تم الإعلان عن خلل مفاجئ في محطات التغذية المغذية لمحافظة بيت لحم من الجانب الآخر. هذه المواضيع طبعا ستكون على طاولة حديث البلد، لكن دائما وأبدا حديث البلد هو حديثكم أنتم، حديث المواطن. دائما نسعد بسماع أصواتكم، ملاحظاتكم، وكل ما يدور بخواطركم. أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير. وربما نبدأ كما قلنا بأزمة المياه في محافظة بيت لحم. كان هناك في إعلان من سلطة المياه، يقول البيان بحسب ما ورد إلينا من سلطة المياه الفلسطينية، هناك توقف في بعض مصادر تزويد المياه التابعة لشركة ميكاروت والتي تخدم عدة مناطق في امتياز سلطة المياه والمجاري، مما أثر بشكل مباشر على الالتزام في برنامج توزيع المياه. لذا أهاب سلطة المياه وأيضا سلطة المياه والمجاري في بيت لحم أهابت بالمواطنين الكرام الترشيد التقنين باستهلاك المياه في هذه الفترة الحرجة والتي نأمل معا تجاوزها. شاكرين التعاون. خلينا نتوجه مباشرة إلى الزميل والصديق الأستاذ عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. زميلنا عوني مساء الخير بداية.
2: مساء الخير زميلي عثمان، مساء الخير لكل اللي عم بسمعونا هلا، مساء الخير لكل العاملين عندك، مساء الخير لفلسطين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب. ربما سنبدأ بالحديث أين وصلت أزمة المياه وخاصة يعني مصادر تزويد المياه التابعة لشركة ميكاروت، هل من هناك جديد في هذا الموضوع؟
2: يعني أولا قد أقول يعني في هذه اللحظات يعني عبر الراديو عندكم راديو موال إنه هناك تحسن ملحوظ حقيقة منذ ساعات على هذا الموضوع. زي ما أنت بتعرف زميل عثمان من قبل حوالي يومين بدأت التوقيف عدة مصادر.
0: نعم.
2: احنا في بيت لحم كان هناك التأثير الأكبر في موضوع التوقف المصادر، بحيث انه كان في هناك تعرف حوالي تقريبا 6 مضخات التحلية توقف منهم 5 محطات، وهذا أثر بشكل كثير على كل المناطق، لكن المناطق اللي تأثرت بشكل واضح زي ما بلغتنا سلطة المياه الفلسطينية اللي هي منطقة الجنوب وخاصة بيت لحم. شاهدنا هذا الموضوع حقيقة منذ يوم الثلاثاء، كان في هناك توقف مصدر كامل من يوم اثنين، توقف مصدر كامل من أكبر المصادر الموجودة لنا، وأمس كمان توقف المصدر الثاني، يعني توقف 60 إلى 65% ب65 من تزويد ميكاروت لنا بشكل يعني توقف كامل وليس تدفق. لكن حسب الجهات الرسمية والتواصل مع سلطة المياه الفلسطينية واللي هم عم بتواصلوا بشكل كبير مع هذا الموضوع، كان اليوم تقريبا خلينا نقول الساعة الثانية بعد الساعة الثانية بدأ خلينا نقول بعض الانفراجات نتأمل، خاصة في أن فواد شاهين يعني في هناك ضخ على خط واد شاهين مش بالشكل الكافي ولا من منطقة 300، لكن واضح أنه في يعني هناك عمل جاري، هناك تواصل مع سلطة المياه الفلسطينية، الإخوان عم بقوموا بكل ما يمكن وباتصالات والأمور عم تمشي بشكل كبير.
0: نعم.
2: من بين الإدارة سلطة المياه بيت لحم ومع سلطة المياه الفلسطينية لأنه يتم التزويد بشكل إن شاء الله يعني كامل
0: إن شاء الله. يعني أخي عوني يعني نتحدث بصراحة بشكل عام، كيف يبدو الواقع المائي في محافظة بيت لحم هذا الصيف؟ يعني هذا الصيف شعرتم في تحسن نوعا ما؟ قلت الشكاوي التوزيع؟
2: يعني شوف احنا حقيقة تعرف يعني احنا الأسماء أن بلشت تقريبا هذا الصيف يعني بدأت يعني تقريبا من شهر أواخر 4.
0: نعم.
2: شهدنا أزمة، نعم حقيقة كان في هناك مشاكل، كان في هناك تغيير مسار لمصادر لتوقف مضخات بشكل كبير، وانت شهدت هذا الموضوع، منطقة عش غراب وحتى المناطق المجاورة لأن بس مش لأن احنا انت بتعرف يعني منطقة دار صلاح والشواورة وهاي المناطق تأثرت كمان السنة هاي بشكل كبير، وكان في توقف كبير، كان في تغيير مسارات بشكل كبير. هلا بعدها خلينا نقول من شهر ونص تقريبا الامور بلشت تنتظم بشكل يعني مش بشكل جيد ولا بشكل ممتاز، لانه ما زلنا نعاني من اكيد من ناقص، الا انه زي ما انت ذكرت خفت الشكاوي، الدوره المائيه عندنا قلت يعني بشكل ملحوظ للجميع، وكان الكل شهد على هذا الموضوع، يعني بدل ما كانت مرات تشهد 25 صارت 20 و18 يوم، وفي مناطق تكملت بشكل يعني كانت ثالثة أكثر، إلا أنه تفاجأنا بهذا الموضوع. وهذا الموضوع يعني لنكون صريحين يعني هو خارج عن الجميع، يعني هو ليس عطل معين وليس توقف، يعني إلا أنه بتعرف أنت في يوم السبت كان في هناك هذه محطات توريد تحلية المياه اللي هي توقفت بشكل كامل، ومش بس على مناطقنا كمان على القدس وعلى مناطق ثانية، لكن التأثر الأكثر كان لأنه إحنا بنأخذ من مناطق بعيدة جدا من مناطق الخضيرة، وبنأخذ بس من شركة ميكاروت اللي هي بتزودنا ب60%.
0: نعم. سؤال أخير، أنتم دائما تطالبون المواطنين بالترشيد في موضوع المياه، هل لاحظتم أن فيه ربما نوع من الاستهتار عند بعض المواطنين في التعامل مع المياه أستاذ عوني؟
2: زميل عثمان احنا يعني حقيقة يعني هذا بعرفش يعني هذا لازم يكون في دراسة له تخييم من اكيد من ناس متخصصين الا انه لا يعني انا اذا بدك انا كمواطن انا بشهد بشوف المية وين موجودة في الشارع موجودة في مناطق كثير بتم يعني خلينا نقول عدم يعني بصراحة الترشيد فيها واضح انه لا لسه لسه لسه القضية هاي مش واصلة للمواطن انه حقيقة احنا ممكن نعيش في ازمة يعني مائية يعني بقول لك بعدين بكرة بتنحل بكرة بتنحل لكن كل يوم ندخل في ازمة احنا
0: نعم يعني الازمة ربما مستمرة بنعرف عليك التزام وعندك محاضرة الزميل عوني جبران مدير العلاقات العامة في سلطة مياه بيت لحم يعطيكم ألف عافية سيد عودي شكرا كثير
2: يسعد مساك زميلي الغالي عثمان
0: الله يكون معك شكرا كثير إذا هذا بالنسبة لأحوال المياه والمطالبة المواطنين بترشيد المياه حابين نمسي على إم محمود بتقول الجو لإمتى الحر هيك على خير إن شاء الله سيف الأطرش بيقول احفروا بيار خزنوا ماءكم الله راحت أيام التخزين أم الوليد مساء الخير يوسف رميس أبو محمد أبو رميس الدكتور مع المحافظة بمس علينا من قلب الأردن وبيبارك لابنه محمد نجاحه في رسالة الماجستير والحمد لله ألف ألف مبروك ومنها للأعلى يا أبو محمد الله يكون معك يا رب ودائما سعيدين بالأخبار الجميلة وإن شاء الله يا رب دائما يعني بضل بأعلى المراتب دكتور معا مني ومن أسرة حديث البلد بنقول لك ألف ألف مبروك وباركنا للدكتور محمد أبو معا ومنها للأعلى إن شاء الله كمان أخونا أبو الأيسم بدون صوت على صوتنا بقول ألف مبروك وإلى الأمام بمزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله وتهنينا الأسرة الكريمة يحفظكم الله أبو الأيسم أبو لؤي أسعد الله ومساءكم أخي أبو قصي تحياتي لجهودكم الطيبة ولجميع فريق العمل في راديو موال يحفظكم الله دائما وأبدا هل النصار مساء الخيرات أبو على ما أعتقد أبو جمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المغرب أبو جمعة الإدريسي يسعد مساك ما بعرف إذا قرأت اسمك باللغة العربية صح ولا لا أبو جمعة جانتي الإدريسي يسعد مساك ومساء المغرب وكل من يسمعنا في هذا الوطن العربي الكبير دائما بنقول الوطن العربي الكبير كبير من أي ناحية يا نزار نزار بيقول ممكن كبير من ناحية المساحة ليس أكثر عمر أبو محمد أبو جانتي يسعد مساك دائما من وجه تحيات المحبة لكل اللي بسمعونا كمان على الطرقات الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة يديم عليكم دائما الخيرات والمسرات وبنوجه كمان تحياتنا زميلنا نزار النجار اللي بيتابعنا اليوم بهندسة الصوت مساء الخير نزار شكرا كثير على هالإشارة نزار عمر بن محمد يسعد مساك وسام أبو طير مساء الخيرات والمسرات دائما بنقول مساء المحبة لكل اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن يديم عليكم دائما الصحة والعافية وهداة البال دائما نتمناها للجميع دائما قولوا يا الله الله يكون معكم أينما كنتم وأينما حللتم خلينا نتوقف مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية فياض الله يمسيكم بالخير
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام طيب الله أوقاتكم بكل خير
0: يحفظكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم ربما نتحدث عن استمرار الأحوال الدافئة نوعا ما ونحن بدأنا بأيلول
3: نعم زميلنا عثمان ذروة الارتفاع ستكون خلال هذا اليوم فقط ومن ثم ستبدأ درجات الحرارة بالتدني والانخفاض بشكل تدريجي حتى يوم الاثنين في منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم ترتفع قليلا وتعود للانخفاض مجددا بإذن الله تعالى. هذا يدل على أن الأجواء الصيفية أو الصيف في رمقه الأخير، وهذه إحدى مبشرات النماذج العددية أنه لا توجد ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في الفترة القريبة، لكن خلال 13-9 ربما يكون لدينا ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة ليوم واحد فقط، بمعنى لمدة 24 ساعة، تليه انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة مع وجود انخفاض مع وجود نشاط على الرياح تحديدا في منتصف الشهر الحالي، وقد تتحول الأجواء إلى حالة عدم استقرار. لكن أيضا ما تزال النماذج غير متأكدة مما سيكون في منتصف الشهر الحالي. الثابت كما قلنا هو زلمة أصلا، هناك انخفاضات تدريجية على درجات الحرارة، وتصبح درجات الحرارة دون معدلها السنوي العام خلال يوم الأحد أو الاثنين إن شاء الله تعالى. بشكل عام في ساعات المساء والليل مع ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة تكون الأجواء لطيفة منعشة في المناطق المرتفعة، قد تكون باردة نسبيا في بعض الأحياء، بينما تكون هناك نشاط ملحوظ الرياح، أجواء منعشة في أغلب المناطق من البلاد ودافئة في أريحة والأغوار. الخميس هناك انخفاض أيضا عن درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من معدل العام بحوالي درجتين مئويتين مع بقاء الأجواء صيفية اعتيادية. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من معدل السنوي العام بقليل، بينما يوم السبت كما أسفنا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة. الأجواء ستكون إن شاء الله تعالى صيفية اعتيادية بعيدة كل البعد عن الموجات الحارة أو لهيب الصيف الذي كنا نعانيه في الأشهر المنصرفة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32، تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة، بينما غدا تصبح العظمى 30 والصغرى 19. طبعا هذا يبقى كله في علم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم.
0: أمين يا رب. نعم أمين يا رب. ربما فياض يعني الناس يوم يقولوا انخفاض درجات الحرارة نتحدث عن يعني كانت درجة الحرارة اليوم عندنا في بيت لحم تقريبا 30 درجة مئوية، يعني الانخفاضات اللي نتحدث عنها يعني نكون في أواخر العشرينات خلال اليومين القادمين.
3: نعم يعني نحن نتحدث عن 30 درجة من عثمان أو 32 درجة العظمى المتوقعة، وهو ميزان الحرارة يقيس درجة حرارة الجو على ارتفاع مترين من سطح الأرض في الظل، فنقيس إحنا درجات الحرارة درجات حرارة الهواء. غدا تكون الأجواء أكثر اعتدالا إن شاء الله تعالى على بداية الثلاثينات وأواخر العشرينات، بينما خلال الأيام القادمة سنلاحظ أن هناك انخفاضات على درجات الحرارة لتصبح دون 29 أو 28 أو حتى لتصبح حول 27 درجة. نعم الأجواء ستكون لطيفة بامتياز إن شاء الله تعالى، وأقرب أن تكون الأجواء الخريفية، علما أنه إن شاء الله تعالى قد يكون لدينا ارتفاعات على درجات الحرارة لكن لن تصل إلى 33 درجة. الارتفاع الذي ترسمه النماذج العددية حاليا هو الارتفاع خلال 13 الشهر، ومن ثم يعقبه انخفاض واضح على درجات الحرارة، وهذا يدل ربما على كتلة هوائية معتدلة الحرارة أو أكثر لنقول أقل حرارة عفوا، فبالتالي تحدث لدينا حالة عدم الاستقرار. هكذا نتوقع فيما يخص منتصف الشهر الحالي. نعم
0: نعم شكرا شكرا للزميل والصديق فياض الدواب، شاء الله يكون معك يا رب. شكرا كثير.
3: طيب الله وقاتكم بكل خير من
0: الله. الله يكون معك. شكرا دائما الله أعلى وأعلم. صديقنا سيف الأطرش بيقول طلع نجم سهيل، ومن طلوع سهيل يبرد الليل ولا تأمن السيل، يعني بعض الأمثال. بالفعل يعني نجم السيل ظهر في 24 من آب الماضي، يعني كان في ظهوره في وسط الجزيرة العربية ظهر، طبعا يرى منخفضا فوق الأفق الجنوبي قبيل شروق الشمس اللي بده يشاهدها. طبيعة النجم يعرف علميا باسم كانبوس، وهو ثاني ألمع نجم في السماء ليلا بعد الشعرى اليمانية. دلالات طلوع سهيل الطقس، يعلن ظهور نجم سهيل بداية انكسار حدة حرارة الصيف ونهاية رياح السموم. يبرد الماء في المساء ويبدأ الليل بالاعتدال تدريجيا. في الموروث الشعبي الفلسطيني ترتبط بظهور أمثال مشهورة مثل إذا طلع السيل لا تأمن السيل وببرد الليل. وينتهي أيضا بظهوره موسم الرطب ويبدأ نضج التمور وتغير حركة الأسماك في البحر أيضا، ويمتد موسم سهيل نحو 53 يوما وينقسم إلى 4 منازل، مدة كل منزل 13 يوما. الطرفة تبدأ مع طلوع النجم، الجبهة تبدأ في 6 سبتمبر، ثم الصرفة آخر منازل سهيل. محمود الله يمسيكم بالخير. أخونا محمد عودة الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صديقنا العزيز الغالي أبو صالح مساء الخيرات والمسرات. أخونا باسل الخطيب الله يسعد مساك، نورتنا أخي باسل، الله يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. أكد المحاضر الجامعي والمختص بالصحافة الاقتصادية أيهم أبو غوش أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطينية لا يرتبط فقط بحركة أسعار النفط عالميا، وأشار إلى أن عوامل عدة تتداخل في تحديد السعر النهائي، أبرزها استيراد المحروقات، تركيبة الضرائب، القيود المرتبطة ببروتوكول باريس الاقتصادي، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير أخ أبو قصي.
0: الله يسعد مساك.
4: الله يبارك فيك. بعد إذنك في مجال أحكي معاك، أنا بحكي معاك محمد عيسى عودة من بيت إسكاريا.
0: يسعد مساك أخي محمد، تفضل.
4: الله يبارك فيك. أنا مواطن من بيت إسكاريا ومزارع عبن عن جد، فأجي اليوم علي قوات الاحتلال وهدوا لي البيت.
0: هدوا بيتك اليوم؟
4: هدوا بيتي ساعة تقريبا 10:30-11، كان يهدوا في نحلين بعرف سنة كابل بعد، المهم هدوا عندي وهدوا في نحلين، فأنا كنت موجود في البيت وما صبروا، يعني جايبين معهم ناس عمال هيك ملثمين وجرافة وجيش وإلى آخره. بقول أنا معايا يعني معايا أثبات ومساحة وحصر إرث ومعايا كوشانطاب وهذه أرضي. بقول لي ماشي بس أنت ما معك أمر تبني. بقول أنا فاتح ملف وبيزنتير.
0: نعم.
4: وفرجيت الأوراق اللي بقول لي أنا معي أمر عسكري.
0: نعم.
4: عجز إن أنا كار قريب على شارع المستوطنة.
0: نعم. هذا مكمل.
4: حبيت يعني أحطك بالصورة في مجال وأحكي معاك.
0: نعم. هذا مو بيوت أخرى في المنطقة؟
4: لا بس بيتي أجو هادو بس بيتي بعد ما هادو في نحلين.
0: أنت بيت إسكاريا.
4: بيت إسكاريا محمد عيسى عودة.
0: بيت إسكاريا. يعني. هاي المنطقة هي بعيدة عن خربة زكريا ولا نفس المنطقة؟
4: في نفس خربة زكريا، في نفس الخربة، أول مدخل البيوت وانت داخل على الخربة، بيتي أول بيت.
0: نعم. حضرتك محمد سعد؟ لا أنت.
4: نعم محمد عيسى عودة. محمد سعد وكان ابن عمي اللي هو رئيس المجلس.
0: نعم يعني ابن عمك
4: وكان متواجد، وفي احنا هنا عنا يعني نعم. المجمع بيت إسكاريا، احنا 4-5 مجمعات بس احنا هذا المجمع الأكبر.
0: نعم محمد سعد اللي هو رئيس المجلس، احنا بعد شوي راح نحكي معاه، رئيس مجلس قروي بيت إسكاريا.
4: نعم
0: محمد سعد اللي هو رئيس المجلس القروي عندكم، بعد شوي راح يكون معنا ونتحدث. احكي لنا بالضبط شو اللي صار معك بالضبط اخي محمد اليوم.
4: هو كان محمد سعد رئيس المجلس كان موجود.
0: نعم انت ايش صار معك بالضبط اليوم؟
4: بقول لك أنا صاحب البيت محمد عيسى عودة.
0: نعم كل الاحترام لك، أنا عارف الموضوع. بيتك أنت كان في أوراق وبلشت عملية
4: ترخيص؟ في أوراق وفاتحين ملف من سنتير ومتابعة ومساحة وقصان طابو.
0: نعم نعم. قديش مساحة البيت؟
4: في تقريبا 8x8.
0: 8 أمتار في 8. طب هددوك قبل هالمرة؟
4: أجوا علي وأعطوني وقف عن عمل، يعني بس حطوا لي ورقة وقف عن عمل، وكان يروح يجوا علي وأنا قاعد في البيت وما خلوني أبلطة، وكانت في شبابيك حاط مشاتيح، هل أنا من السكة حطيت ألمنيو وسويت لباب، وفي السقفية ممنوع تعكد نسوي زينكو، يعني بلاليت، هذا زينكو بلاليت.
0: نعم بعد ما هدموا
4: زلزلة على الدائرة وطوب 15، يعني إحنا شو بنسوي بيت سكني يعني اللي نتوى فيه من السكعة والمطر، وعندنا الآن الأرض طابو، يعني احنا أنا وولاد عمي وعمامي وعيلتنا كلنا معنا كوشان طابو عزمة تركيا. وبقول لنا هذه معايا مساحة، معايا خارطة، معايا إثبات إيرث، معايا خلاص كيد. بقول لي ماشي، بس أنا معايا أمر عسكري.
5: أمر عسكري. طب هاي المنطقة تم هدم فيها بيوت في السابق أخي محمد؟
4: نعم، هدوا بيوت، هدوا لابن عمي اسمه أيمن، محمد أيمن، قبل تقريبا شهر في 3 أشهر بعجزنا كريم على شارع المستوطنة.
5: نعم، يعني انتو ساكنين.
4: بقول له بحكي له هذا، بقول له طيب احنا يعني ممنوع نبني هنا في خريبة زكريا بيت الزكري واحنا صاحبين ارض، طب هيكم بتمنوا ومن اول حرب جت الحرب احنا مش قادرين نصل اراضينا نحرسها ونزرعها ونقطف ثمرها. بقول لي هناك محل ما بيبنوا في المستوطنات ملك دولة، طب وانا هنا ارضي. قال انت الك بس وجه الارض. طب انا مش طالع تحت الارض. قال بحجة انها هذه منطقة اثرية. طب وين هي منطقة اثرية؟ على زمن آبائنا وجدودنا بس نحرث ونكلب نزرع دالية شجرة، يعني حتى شجر الزيتون الباب البيت كسر ليها. وفي كانت سيارة موجودة لشغيل من الشغيلة بيشتغل جوا في المستوطنة، ما صبر تمنى يعني بس يجي صاحبها ويقيمها. فحودي اتصلت عليك قلت له رجاء بسرعة قيم السيارة بلا سيارة ملك إياها. فكان قوة الجيش يعني بدأ كلك يعني مع جرافة مع شغيلة وما خلوا حدا يصل عند البيت.
5: نعم، يعني دائما هاي المنطقة. طب يعني في بيوت أخرى لكم كعائلة يعني ممكن تتعاو فيها ولا هذا البيت كنتوا عايشين فيه؟
4: والله شوف احنا في بيوت هان عندنا كعائلة، عائلة عودة وهذا رئيس المجلس ابن عمنا، بس كل واحد في بيته. يعني أنا إذا بدي أقعد الحين في بيتي بدي خيمة ولا سوي لي عريشة، يعني واحد بس يسعى كل واحد يعني بيته إله، وما بدي أقدر أقعد في بيتي ابن عمي أو بيت نسيبي. أنا إلي بيت والأرض قاعد فيها.
5: نعم، يعني
4: انت... وأنا وزوجتي وفي لي ابن كمان وعنده 4-5 أطفال هو زوجته معايا.
5: يعني الحين تعيشوا اليوم في خيمة حتى يتم بناء بيت جديد؟
4: والله الحين قاعدين في خيمة باب الدار، يعني سويت أنا هيك زي عرشية بحرمة بهذا وكل أساس البيت برا، يعني حتى ما صبروا نفتح الباب، ما صبروا إن مثلا بس يعني عطول بلش يشتغل ويهد عطول، ما صبروا معنا مجال. يعني حتى الشغيلة جايبين معهم بالات اللي يحطوا الأغراض تبعت البيت من قطعوا تبع الغاز فصل الكهرباء وبلش يهد عن سوا. يعني ما صبروا يطلعوا الشغيلة الأغراض زي ثلاجة زي غاز زي الأثاث اللي بتعرف أثاث شو أثاث عندنا، يعني فرشة حرمة إشي أغطية صوب تلفزيون. فحبيت أنا أحطك في الصورة، يعني حكيت قبل شوية حكى معي راديو موال كان إحنا نتواصل معك، أنا كنت بدي أحكي معك وأحطك بالصورة.
5: الله يكون معك يا رب، شكرا كثير لك، الله يكون معك. شكرا.
4: تقدر كمان تتواصل مع رئيس المجلس كان موجود، هذا ما هو عندنا اللي هو محمد سعد كان موجود، وكل إحنا بالخربة بيت إسكاريا كلنا أولاد عم
5: إن شاء الله
4: وصاحبين أراضي يعني أبا عن جد.
5: نعم، بعد الفاصل رح نتواصل مع الأستاذ محمد سعد، الله يكون معكم وإن شاء الله رح نتابع الموضوع ولا يهمك صديقي. شكرا
4: الله يبارك فيك، الله يسلمك. يعني أنا يعني أقول مشكور لكم، يعني إحنا نبقى بدي أحطها كمان في الصورة، إحنا يعني هيوت إن أراضي من الحرب ممنوع نصلها ممنوع نجيها، بعيد عنك لا أحمارة ولا على يعني حتى في خلب الزكريا بيقول لك أنت خلب الزكريا بتفوت، أنت ساكن بدك مش ساكن، أو حتى إذا أي واحد يجيب سيارة وهو بس يوصلني شوفير بخلي هويته على المحسوم تمنى يرجع.
5: الله يعين يا رب، رح نتواصل في الموضوع ولا يهمك صديقي. شكرا على حديثك، الله يكون معك. شكرا،
4: الله يبارك فيك، وتعمل معروف إذا في مجال يعني إنك أنت يعني خلي هالمسؤولين يسمعوا صوتنا
5: إن شاء الله إن صوتك بصل. شكرا كثير. شكرا، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
6: راديو موال، منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0-19-10 واتساب 00970-592-20-10-17 توكلنا
1: عليك حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد ام حسين عيسى، الله يمسيكم بالخير لكل اللي انضموا إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية في هذه الأثناء. مساء الخيرات، ودائما وأبدا يسعد مساءكم. ام محمد بتقول لا تزاحم أحدا على رزقه، فالسماء تتسع لجميع الطيور والخزائن لا تنفد. يسعد مساءكم بكل الخير. دائما مساء الخير ومساء المحبة دائما أنقلها للجميع، وحبي نمسي على أخونا أبو محمد من إرطاس، الله يسعد مساك. أبو محمد بقول الوطن العربي كبير بخلافاته وتفرقاته. أبو الأيسم يسعد مساك. تحيات المحبة أيضا أنقلها لكافة متابعينا على الطرقات، يسعد مساكم أينما كنتم وأينما

0: سعيد أبو جبل يسعد مساك أخوي أبو قصي ومساء المشاهدين، تحياتي لكم مني سعيد أبو جبل الهريمي، سعيد مساك دائما وأبدا، ودائما سعيدين بكل اللي بيتابعونا على الطرقات في هذا المساء. يسعد مساكم. الصور الأكثر التي ترد من يطا حيث تواصل جرافات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة في خربة التبان بمسافة يطا جنوب الخليل في محاولة لاقتلاع التجمع السكاني من المكان، حيث هدمت حتى اللحظة أكثر من 7 مساكن وحظائر للأغنام إضافة إلى آبار مياه. وقال رئيس المجلس القروي المسافر يطا نضال يونس إن الاحتلال يقوم الآن بمسح الخربة في ظل استمرار عمليات الهدم والتجريف. وأوضح يونس أن 12 عائلة تقطن في الخربة ويزيد عدد السكان عن 100 شخص، إلى جانب ما يزيد عن 800 رأس من الأغنام، مشيرا إلى أن عمليات الهدم تستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان. وأضاف يعني أن إسرائيل لا تحتاج إلى أي مبرر لتشريد المواطنين بعد هدم مساكنهم وأبار مياههم وحظائر أغنامهم. هذا ما يجري في يطا ومسافر يطا. حابين نمسي على الجميع، مساء الخيرات لكل من يتابعنا. عمليات الهدم التي تستمر بين الفينة والأخرى. أيضا يعني إصابات واعتقالات خلال تصدي المواطنين لجرافات المستوطنين في دير بلوط، صورة أخرى من هناك. كاتس يقول لا حل في غزة دون التهجير، واعتداءات المستوطنين ليست إرهابا، يقول كاتس. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال خلال مؤتمر وقت الحسم الذي نظمته صحيفة دعوت أحرنوت والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنه لا يعترف بمصطلح الإرهاب اليهودي، قائلا لقد ألغيت هذا المفهوم، والإرهاب هو من يرتكب أعمالا ضد دولة إسرائيل فقط. يعني هاي تعريف الإرهاب الذي يتحدثون عنه. أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، طبعا يعني فيما يتعلق بالوضع الأمني في غزة، قال الوزير لا يوجد حل حقيقي دون هجرة حقيقية من هناك. شو اللي بيصير في غزة وشو اللي بيصير في الضفة أمور كثيرة. حابين نمسي على الجار العزيز أخونا أحمد الخطيب، الله يسعد مساك جارنا العزيز الغالي، وديم عليك الصحة وهدات البال. شكرا كثير على هذه الورود الجميلة من إنسان طيب وخلوق مثلك أخي أحمد، يديم عليك دائما الصحة والعافية. نجاح أبو عيشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير جارنا العزيز أحمد الخطيب. وكمان بنمسي على أمير يسعد مساك، ودائما بنقول مساء المحبة للجميع، بنوجه أيضا تحية المحبة لكل أصدقاء اللي بتابعونا. خلينا نتوجه من جديد إلى قرية بيت إسكاريا، ومعنا من هناك الصديق الأستاذ محمد سعد رئيس مجلس قروي بيت إسكاريا. أخي محمد مساء الخير.
1: الله يسعد المساء، حياك الله يا طيب، ميت أهلا وسهلا بيك.
0: أهلا بيك صديقي العزيز. أخي محمد، يعني نتحدث بداية، تضعنا والسادة المستمعين في صورة بسيطة عن قرية بيت إسكاريا، موقعها ومساحتها تقريبا.
1: بيت إسكاريا هي تقع غرب جنوب بيت لحم، هي قرية داخل مجمع غوش عطيون الاستيطاني، ويحيطها أكثر من 18 مستوطنة، وهي داخل المستوطنات، وهي يعني قرية

0: تكون معزولة، هي قرية معزولة عن اليوم، ممنوع ولا أي إنسان بدخل على هذه القرية إلا اللي بيحمل هوية القرية.
1: يعني عدد السكان قديش اليوم وصل يعني في
0: بيت؟ عدد السكان 650 نسمة.
1: 650 هؤلاء المسموح لهم بالسكن في هاي المنطقة
0: اللي هم موجودين، اللي هم كان بس فقط موجودين. نعم، تعرف ان هذه القرية من 67 لحد الآن لم يسمح لها بالبناء ولا بالتوسع، هي عملية ترحيل قصري بدون الناس ما تشعر. يعني كل إنسان لما هو بده يتجوز عنده أي ولد بده يتجوز هو مخرج خارج القرية،
1: مع العلم ان في اراضي واراضي واسعه.
0: الاراضي موجوده، انت تعرف مساحه قريه بيت سلاري تقريبا 7000 دنم.
1: نعم، يعني ما شاء الله قريه كبيره نوعا ما.
0: بس اليوم كل الاراضي اليوم هم يعني فيش الناس مش قادره تصل اراضيها، ولا اي انسان بيقدر يصل ارضه حتى يشتغل في ارضه. ثلاث سنوات والارض اليوم ما حدش بيقدر يصلها.
1: نعم، طب صديق يعني استاذ محمد يعني تحدث بصراحه يعني البيوت اللي بيتم هدمها والهدم اليوم، احد البيوت كما شاهدنا اليوم، هل هي بيوت تم بناؤها حديثا بيوت قديمه؟
0: يعني هي بيوت الناس، يعني الناس قاعده تتشبث في اراضيها، يعني اللي عنده هو قاعد يبني في غرفه، هي غرفه من طوب ومن صفيح، يعني مش يعني مثلا بناء، يعني هو بده ينستر فيها، يعني ما انسان صاحب المال البيت هو بده ينستر في هذا البيت. يعني هي غرفه ما غرفه، يعني فيها تقريبا حوالي 60 70 متر مربع، يعني هو انسان بده يعيش فيها. فهذا اليوم هذا حال حال الاحتلال، يعني بيقوم بهدم المنازل. هذا ثاني بيت بهدموه في خلال شهر تقريبا.
1: نعم، في بيت إسكاريا. السكان عايش بيعتمدوا في مربي ثروة حيوانية.
0: هو
1: نعم،
0: هو في السكان هم معتمدين على الزراعة أكثر شيء، على الزراعة، والزراعة بتعرف اليوم مسامحين للناس حتى تسلم أراضيها وتشتري أراضيها. يعني كل يوم وضع الناس تعيس جدا، يعني هو الناس يعني صراحة يعني تعيس جدا وضع الناس اليوم الاقتصادي.
1: نعم، شو بتعتمد أكثر شيء على زراعة إيش بيت إسكاريا؟
0: على الزراعة هي العنب واللوزيات.
1: نعم، يعني العنب يعني مشهور بشكل كبير، موجود فيها رجال العنب؟
0: نعم صحيح، فيها رجال العنب كبيرة جدا، يعني مساحات كبيرة جدا، بس مع الأسف يعني تعرف اليوم ست سنين هدول الناس لا وصلوا ولا حرسوا ولا كنبوهن، يعني هي يعني عدموهن.
1: نعم، يعني ما حدا بقدر يصلهن، يعني الأشجار البعيدة عن البيوت.
0: نعم، اللي كل اللي قريبات على كل مستوطنات، هي مستوطنات بحيث من جميع الشكات، يعني من جميع الجهات، ويعني كل واحد بده 7-3 متر يعني مسافة ما بين كل عن كل مستوطنة.
1: نعم، فكرة البناء بترخيص وما إلى ذلك، بعتوا تراخيص للبناء ولا هذا يعني ما في تراخيص للبناء في المنطقة؟
0: يا أستاذي ما في أي تراخيص، يعني هم دائما بأخذوا بهذه الحجة، وتقدمنا بمخطط هيكل للقرية من 2008 حتى 2021. في 2021 أعطونا 50 سكنة، وبعد ما أعطونا 50 سكنة بعد ما أعلنوا عنهم في تعرف لازم يعلنوا في الأخبار وفي ملف الصحف، قامت كل المستوطنات وأوقف وجابوا جانس أفندي وأوقف الملف المخطط.
1: نعم، يعني حتى 50 سكنة لم يسمح لكم ببنائها يعني بعد المطالبة؟
0: لم يسمح. نعم
1: نعم، قضية الحصول على تراخيص يعني هذا ما في،
0: هذا صعب جدا، مستحيل. يعني أنا صراحة أقول لك إياها، يعني أنا كداش منطارد، ومع الأسف الشديد يعني اللي أنا بقول لك إياها، بيت إسكاريا هي قرية فلسطينية يعني لا موجودة، ويعني كل أراضيها موجودة، وبس يعني هي قاعدة المستوطنات بتتوسع في الأراضي يعني بشكل سريع جدا.
1: نعم، أنتم كمجلس قروي يعني ربما مجلس بسيط نوعا ما، يعني كيف بيساعدوا المواطنين في هذه الظروف، المواطن اللي بنهدم بيته أو
0: يا أخي؟ يعني أنا مع الأسف نقول لك هو مجلس يعني طرف بسيط، ما فيش له أي دخل، ما فيش له أي مساعدات، يعني ما فيش في إيده أي شيء. يعني هل بقدر ساعد الناس الموجودين؟ هل بقدر ساعده؟ بنقدر نساعده من أيد الناس يعني صراحة.
1: يعني كلمة أخ اللي حكيتها أول شيء ربما هي عبرت عن كل الحديث.
0: وشو أسوي؟
1: شو نسوي؟ يعني ما في ما في يعني طلبتم الحكومة الوزارة
0: يا أخويا حتى لو طلبنا من الوزارة لو حتى طلبنا من شيء يعني لم يسمحوا في هذه المنطقة أي شيء. يعني إذا أي إنسان هو من سلطة يدخل علي لجنة مثلا فيه يعني ما في مستمحين إنه ولا في أي توسع ولا حتى الشارع ولا في أي شيء في هذه القرية يعني مش مسموح لنا.
1: نعم عدد البيوت تقريبا قديش في بيت سكاريا اليوم؟
0: يعني بيت سكاريا هي عندك بيت سكاريا تكون من 5 تجمعات والخمس تجمعات عدد البيوت اللي فيها 97 بيت.
1: 97 بيت يعني لي 650 شخص ساكنين هاي المنطقة.
0: يعني انت عارف كل بيت يعني مع الاحترام للجميع يعني هو البيت يتكون من 4 يعني من 4×4 ويتكون من عائلة، عائلة تتكون من 5 إلى 8 أنفار. يعني لا دين ولا أخلاق ولا أي شيء بسمح يعني هذا الكلام. الناس يعني عايشة في ضائقة سكنية خانقة.
1: الله يكون بالعون يا رب. يعني هذا الحديث وربما زي ما حكيت أنت يعني ما بلزم هاي القرية إلا شوية صبر وشوية عزيز صمود.
0: المفروض يعني أنا أحكي لك يا أبي صدق وبأمانة على الإعلان لكل الناس تسمعني. يعني هي بيت سكاليا مسجلين هي في الداخلية هي شو شارع في بيت لحم يعني شارع في بيت لحم يعني أنت أنا مش موجود. يعني مع الاحترام لهذا الكلام يعني مع احترامي للسلطة وللداخلية يعني هذه القرية هي مسجلة في الداخلية هي قرية في شارع في بيت لحم.
1: شارع في بيت لحم يعني ما عندكم هيئة محلية مستقلة؟
0: يعني عندها هيئة مستقلة وإحنا موجودين وبس هذا الإسرائيليين هيك بالدعوة لما أنتم مالا في شارع في بيت لحم.
1: الجانب الآخر بدعي ذلك؟
0: نعم أنا هو بقول لك وين ما الحين تروح على الكمبيوتر في الداخلية بقول لك شارع في بيت لحم مما لقريت بيتك.
1: نعم مع العلم أنكم هيئة محلية
0: يا أخي وما توجهت لجميع كل المسؤولين ما خليت من الرئيس حتى ما أي حتى لسعادة المحافظ لكل إنسان توجهت لهم على أساس أن نصوب هذا الأمر.
1: نعم إن كنت تعمل
0: يعني ما بصير قرية أنها تكون في القرية ومش موجودة على الخارطة.
1: نعم يعني قرية مش موجودة على
0: وأنا أتأمل أنهم يسمعون المسؤولين أتأمل أنه يكون في رد على هذا الكلام إلي 6 سنين بصار نفس الإشي ولا أي تغير أي شيء ولا تغير أي أحد.
1: نعم أنت بتطالب يعني يعملوا لك مخطط هيكل ويسخطوا على الخارطة بيت لحم يعني اللي تصبح جزء من محافظة يعني بيت لحم.
0: أنا بطالب أن هذه القرية تكون عندك على الخارطة الإسرائيلية. أنا مش موجود. أنا لما بدأ يجي أي مشروع بدأ يجيني بدأ قدم له بقول لك أنت مش موجود عندي على الخارطة.
1: طيب هذا مين مسؤول عن وضع على الخارطة؟
0: هذا الكلام كله ما المسؤولين هم المسؤولين اللي بفهموا هذا الكلام مش أنا اللي بحكي لك يا ليش ما تسجلت قرية يعني ليش تسجلت شارع في ذات لحم؟ هذا اللي أنا بطالب فيه. ليش مثلا هي مسجلة خلت سكاريا طب ليش ما غيرت الأسماء؟ ليش هي اسمها قرية بيت سكاريا بيت سكاريا بيت زكريا بالنسبة للمقام اللي فيها موجود بيت سكاريا ليش تسجلت خلت سكاريا؟
1: نعم هي يعني انا
0: مش المفروض ان بدي اغير اسماء او شيء نرجعوا لنا كاحنا موجودين اصحاب الارض. هي قريه بيت سكاريا الكواشين والطابو اللي موجود هو بكون قريه بيت سكاريا.
1: نعم هي سكاريا وبيت زكريا وبيت سكاريا وخربه الشيخ زكريا
0: خربة زكريا الاسرائيليين بسموها خربة زكريا بس ما الاسرائيليين اللي هي متخذين كلمه خربه هي من خرابه ومع الاسف بس يعني انا شو بدي اسوي لما الاسرائيليين إن هيك زي ما سموها أنا شو بدي أسوي لهم؟
1: ولا شيء ولا بأي شيء إن شاء الله نرسى لا والله ما شو بدي أحكي لك أخي محمد يعني إن شاء الله هالأمور بتتصلح وإن شاء الله إنه بيكون في تسليط الضوء أكثر على يعني قرية بيت سكاريا وإنه يكون في هناك اهتمام أكثر من قبل الجميع بهذه القرية وصمودها وإنتوا ما شاء الله عليكم يعني معنوياتكم عالية وصمودكم أسطوري أخي محمد يعني وأنا دائما
0: هو صمودنا لازم يكون إحنا ما منكم الدعم من هذول المسؤولين عنا لازم يكون من دعمهم ما المسؤولين إحنا بدنا مش طالبين أي شيء مش طالبين منهم طالبين تصويب بدنا قرية بدنا واحد يعيش بس يعيش كباقي البشر يعني إحنا طالبين إن نعيش كباقي الناس كباقي العالم.
1: نعم الله
0: يعني أنت لما تكون أنت ما تأخذني بهالكلمة يعني اللي بحكي لك إياها لما أكون أنا ساكن بغرفة 4×4 مع عيالي طب يعني هذا حياة
1: مش حياة بالفعل. بالفعل الله يكون معكم، الله يوسعها عليكم، لكن صمودكم صمودكم
0: نتأمل من الله دائما دائما، نتأمل من الله وإن شاء الله بكون الفرج قريب.
1: آمين يا رب، آمين يا رب. شكرا شكرا أخوي صديقي محمد سعد رئيس
0: مجلس
1: قروي. الله يكون معك رئيس مجلس قروي بيت إسكاريا. طالب إن هاي حطوها على الخريطة بيت إسكاريا. أمير أمير من ملحمة ومشاوي الأكابر، الله يسعد مساك ومسا كل العاملين في ملحمة ومشاوي الأكابر في بلدة دار صلاح. شكرا كثير أبو يوسف، شو بدنا نسوي أبو يوسف، الله يكون معك. أم حبيبة مساء الخير. نادر زغل بيقول كلمة أخ عبرت عن وجع القرية، عن وجع الشعب. والله الحاج أبو زيدون صافي مسيك دائما بالخيرات والمسرات. صديق نمر بطرس سعيد يسعد مساك. ندى أبو خضير مساء الخير.

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري صدر مساء أمس بأنها أنهت جميع استفساراتها العالقة بشأن تحقيقها في البرنامج النووي السوري خلال فترة حكم الأسد.

أخونا عبد سلمان الله يسعد مساك, هلا ابن العم يسعد هالمساء. أبو يوسف شكرا كثير, عد مساك أبو يوسف. عبد سلمان بيقول عرفتني لا لم أعرفك للأسف. هلا بيك, لو تعرفنا. دائما بنقول مساء الخير للجميع, جميع متابعينا يسعد مساكم في كل مكان. يعني الوضع العام هيك كئيب نوعا ما. محمد عودة بيقول أخ ألف أخ الله يكون معك أخي محمد عودة ويصبركم. وأخونا محمد عودة يعني هو اللي تم هدم بيته اليوم, أخونا محمد عيسى عودة بيقول أخ وألف أخ. أبو ضياء بيقول أصعب لقاء بسمعه على راديو موال بيت إسكاريا. عبد ابن أبو محمد رياض الله يسعد مساك ابن العم الغالي, يديم عليك الصحة وهدات البال, وسلاماتنا لابن العم الغالي أبو محمد الله يحفظك يا رب حبيبنا. ما جيت تعرفنا يا عبد. مسيكم جميعا بالخير والمحبة يا رب.

أبو صابر بمسي علينا من الأردن، يسعد مساك أبو صابر. أبو صابر بيقول الوضع في الأردن هيك مش عارفين شو اللي بصير، لا إن شاء الله أن الأمور تتجه إلى الخير يا رب. الله يحمي الأردن وشعب الأردن يا رب، وإن شاء الله أنها هاي الحرب تنتهي على خير إن شاء الله. ما بنسمع في القريب العاجل إلا عن الأمن والأمان والسلام والاستقرار والهدوء في منطقتنا. لا أحد يا أخوان يحب الحروب. بعد التحالف العسكري بين اليونان وإسرائيل، أردوغان اليوم وجه إنذارا شديد اللهجة إلى اليونان، وقال لهم لا تفسروا هدوء تركيا واتزانها أنه ضعف أو عجز، فمن يفعل ذلك يرتكب خطأ فادحا، التاريخ مليء بالدروس لمن يعرف كيف يعتبر. يعني هذا التهديد ربما يعني التحالف الجديد ما بين إسرائيل واليونان يعني أرهب تركيا، ممكن هم يلتفوا على تركيا وما إلى ذلك. خلينا نتوقف مع الفاصل زميلي نزار، وبعد الفاصل نعود لنكمل حديث البلد. ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.

0: المشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أنتم تستمعون إلى أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين، ومساء المحبة لجميع متابعينا، لكل من يسمعنا عبر الأثير. مساء الخيرات، وحابين نوجه تحية كبيرة لكل جمهورنا اللي بسمعنا على الطرقات، لكل العائدين من أماكن العمل. الله يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله كان يومكم موفق، إن شاء الله كان يومكم ناجح. حاولوا إنكم ما تنقلوا كل اللي حدث معكم اليوم لبيوتكم، حاولوا قدر الإمكان إنكم تضلوا بخير ومحبة، والله يعفي عنكم والله يكون معكم، إن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وسلامة يا رب. الشيخ الجبل عز الدين المنسي يسعد مساك وبقول مساء الخير للي بسمعوك وبيشاهدوك، الله يسعد مساك. أنيس بقول التعليم 3 أيام ليس حل. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو شادي اللي بسمعنا من الأردن، يسعد مساك أبو شادي.

ما بعرف بعثوا لنا رسالة نزار بعث لك إياها على ال شو المقصود بذلك تقييد ديم تم الحظر إن شاء الله دائما كل الأمور بتكون جيدة أبو يوسف الله يسعد مساك دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أخوان أي محتوى فلسطيني بيتم التبليغ عنه بيتم التبليغ عنه فشو بدنا نعمل غير إن نقول إن شاء الله الأمور دائما بتكون كلها خير أخونا رياض الشاعر الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخوي رياض دائما في تقييدات على مواقع التواصل الاجتماعي دائما في هناك عدم يعني نحكيها بصراحة عدم ثقة بالمحتوى الفلسطيني دائما بنقول مساء الخير للجميع إن شاء الله

0: العربية وغير العربية وشو بيجري على الساحة. دائما الكل بتابع والكل بيقول إن شاء الله القادم أفضل في ظل هالمنظومة العالمية، المنظومة العالمية التي لا تؤمن إلا بلغة المصالح ولغة القوة. هدي الوضع يا نزار. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الغدور بيقول نجلس الآن مع اتحاد المعلمين ونتدارس إمكانية تمديد فترة الدوام أسبوعيا قدر الإمكان. نحن في وزارة التربية نؤكد أن أيام الدوام في المدرسة هي 5 أيام أسبوعيا، فيما صرح اتحاد المعلمين مؤخرا بأن الدوام سيكون 3 أيام. قد يكون التحول إلى مصادر التعليم المفتوحة في ظل تقليص أيام الدوام المدرسي نقطة لصالح الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع، لكن بالتأكيد سيؤثر هذا التعطيل سلبا على طلبة المرحلة الأساسية. نقطة، شو النقطة لصالح الطلبة؟ والله ما عارف شو النقاط إذا عطلنا التعليم بيستفيد منها الصف الأول وحتى الرابع. أبو يوسف بيقول جد الموظف من وين بده يجيب الأولاد؟ وكالة الطاقة الذرية نظام المخلوع بشار الأسد كان يبني مفاعلا نوويا في دير الزور شرقي البلاد. فكروا ما بده يستخدمه ضد السوريين يعني. نتنياهو يتفاخر بعملية الأمس في غزة، يقول اعتقلنا رئيس جهاز الأمن الداخلي من وسط مدينة غزة والآن وهو الآن بأيدينا، وبالتأكيد سنستقي منه الكثير من المعلومات. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير عم ابو قصير غالي، كيف حالك؟
0: الله يسعد مساك ابو رميس،
1: شو اخبارك؟ طمنا عليك ان شاء الله انك تمام.
0: هلا هلا اخو يوسف، الله يسعد مساك، الحمد لله نشكر الله.
1: بدنا نطلب اغنيه مدام الجيب مليان وبهديها لجميع المستمعين ولجميع راديو موال ولعطية صبيح ولأدمون خير.
0: الله يكون معك
1: جميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يكون معك. مدام الجيب مليان
1: لتجوز 4 نسوان.
0: الله
1: يا الله يضحك العاس.
0: الله حدا يسمعك يا يوسف، الله يكون معك.

دائما نقول مساء المحبة لكل اللي بسمعونا على الطرقات، يسعد مساكم دائما وأبدا بالخير والمحبة. ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بسمعنا كمان من خارج الأردن، يسعد مساك مسافر خارج الأردن، يسعد هالمساء. أي دولة وين نيم تسمعنا؟

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم ومساء خاص لصديقنا العزيز أبو ياسر، يسعد هالمساء الغالي، شكرا كثير.

0: نزار بعث لنا هيك على الواتساب شوف الامكانيه. كمان بنمسي على صديقنا العزيز ابو علي سعد مساك بالخير والمحبه. حديث كثيره في اخر تصريحات الرئيس الروسي بوتين يصدر أوامر للجيش الروسي بالتحضير لشن ضربات انتقامية واسعة النطاق على منشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة ضد المصافي والبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، مؤكدا هم يضربون منشآتنا وسيتلقون الرد، يعني ردود فعل هذه الحرب الروسية الأوكرانية. ربما الحرب الأمريكية الإيرانية ستصبح مثلها، يعني رد ورد فعل وما إلى ذلك دون وجود أفق سياسي معين متى ستنتهي هذه يعني هذه الحرب إلى متى ستبقى.
1: ميتين مليون لجوز أربع نسوات،
0: هاي مهدا من أخونا يوسف برميس.
1: مليان لتجوز أربع نسوان، واحدة تحني إيديها واحدة توكل للحمام.
0: طارق الشاعر الخياط محمد الوحش وسمير الشاعر وطارق الشاعر من مخيطة الأصدقاء، يسعد مساكم جميعا بالخيرات والمصرات. اليوم كان في كارثة دامية هزت مصر والأردن بعد الحديث عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم 10 أردنيين وإصابة 28 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب كانت متجهة من القاهرة إلى عمان على طريق دهب نويبع في جنوب سيناء.

0: شوف لنا طرقات نزار. الخريف يقترب بسرعة، الراصد الجوي أجواء صيفية عادية حتى الجمعة، ثم كتلة هوائية معتدلة الأسبوع المقبل. يعني هذا ما يتم الحديث عنه في علم الأرصاد الجوية. التربية أعلنت غدا الخميس نتائج امتحان الإكمال للثانوية العامة الساعة الثالثة مساء. الساعة الثالثة مساء سيتم الإعلان رسميا عن نتائج امتحان الإكمال للثانوية العامة، طبعا المرحلة الثانية. نتمنى دائما النجاح للجميع والتوفيق لجميع طلبتنا. خلينا نتوقف مع الزميل أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصاي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، مدينة خليل الرحمن، رأس الجورة النبي يونس، رأس الجورة العروبة تمر، مغلقات فرش الهواء الفحص النبي يونس سالكات بكلا الاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال، كونتينر سالك بالاتجاهين بدون تفتيش، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال بهذه اللحظات، دوار عنافة أزمة بجميع الاتجاهات، حادث حزمة سالك حزمة البلد، حادث على مدخلها الشمالي والجنوبي، جبع كثافة سير عالية جدا وأزمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين، بسيئو رام الله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين، أما عين سيني عطار البلد عطار البرج سلواد يبرود الطيبة حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال، مداخل ومخارج أريحة كذلك خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس الشرقية تم إغلاق حاجزي بيت فوريك وعين شبلي بكلا عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين، بيت فوريك عورته صرة المربعة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين تفتيش للمغادرين، بوابة جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميل أبو قصي حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير. شكرا. هالأخبار والله لازم نرقص صحيح بصحيح. على لقاء وزارة التربية والتعليم مع اتحاد المعلمين بدها رقصة والله يا نزار.

0: ما ودعونا والله. انهيار اقتصادي هائل يضرب الجمهورية الإيرانية والدولار يكسر حاجز 2.19 مليون ريال إيراني.
1: يا طير الطاير صوت الحبايب سلم لي علي كانوا يحبونا.
0: تخيل واحد معاه 2 مليون يقول لك قديش 2 مليون؟ بقول لك بدولار. بس الاسم حلو 2 مليون يا نزار. 2 مليون ريال إيراني.

إسبانيا تقول الحظر التجاري الذي فرضناه على المستوطنات في الضفة الغربية ناجح ويجب أن يستمر. فرنسا ندعو إلى فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. بنك إسرائيل يؤجل قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري. رسميا أسعار الذهب عند أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع. الحاخام الإسرائيلي شلومو إفنر يصدر فتوى يحظر فيها التصويت لأي حزب إسرائيلي يشارك فيه يوسف حداد كمرشح للكنيسة لأنه ليس يهوديا. حل شي تعليق وليد بيقول كلام الحاخام صحيح لا يجوز. ترامب اللي فوكس نيوز يقول الإيرانيون حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرنا حتى اكتملت تقريبا ثم ضربناها. ما تستهينوش في ترامب يا أخوان.

الاتحاد الأوروبي يصرح نحن أكبر ممول للسلطة الفلسطينية. وين بروح الفلوس؟ سفير إسرائيل في أمريكا: لم تحدث مجاعة ولم تقع إبادة جماعية في قطاع غزة. يقول وسائل إعلام إسرائيلية: مفوض الشرطة الإسرائيلية يرفض قرار بن غفير ويصدر قرارا بوقف كافة عمليات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية. وسائل إعلام إسرائيلية: مفوض عام الشرطة الإسرائيلية شن هجوما على الجيش الإسرائيلي، لم نعد مستعدين لتحمل مسؤولية إخفاقات الجيش وفشله الميداني. ووجه أيضا انتقادات لاذعة لنشطاء اليمين المتطرف في المنطقة. أعطوه مهلة 10 دقائق فقط ومن ثم دمروا المنزل بالكامل. مشاهد من قيام الجيش بتدمير منزل يعود للمواطن معتز نجاجرة في نحالين غرب بيت لحم. الله يكون بالعون. ترامب يقول: أنا لا أحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما ذكرت شبكة ABC للأخبار الكاذبة، ولا يهمني إطلاقا إن كانوا سيوقعون اتفاقا لا قيمة له بالنسبة لهم. أنا أفضل وضعنا الحالي بكثير، حيث نملك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز فيما ينهار اقتصادهم بالكامل. إنهم فقط يؤخرون ما لا مفر منه. متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل؟ يتساءل الرئيس دونالد ترامب. ميل على شاطئ حيف خدلك من رملو. أنيس بيقول: دعم التعليم والصحة أهم من الانتخابات. طارق الشاعر الخياطي: سعد مساك. خدلك من رملو تستار صورة بشوارع يافا. دعوة قذف وتشهير بقيمة 2.5 مليون شيكل. رئيس حزب الديمقراطيون يائير غولان يوجه انذارا لسارة نتنياهو برفع دعوة إذا لم تنشر اعتذارا علنيا خلال 24 ساعة. مشاكل عائلية كما يقولون.

أثار الانتشار، أثار الانتشار الطويل تظهر على الأسطول الأمريكي بقع صدى واسعة تغطي أجزاء من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لدى وصولها إلى تايلاند بعد 286 يوما من الانتشار المتواصل. صدته في البحر.

0: واشنطن تحذر من دعم إيران وتلوح بعقوبات على قطاعات وشركات مرتبطة بها.
1: لفيت بلاد لفيت ملئت بجمالك ملئت.
0: نتنياهو يقول إسرائيل لن تنسحب من غزة والجيش سيطر على 60% من القطاع.
2: دلعون بلادي غنيت وعلمي جنى ربي.
0: نقابة النقل تحذر أي مساس بسعر السولار قد يوقف القطاع وخسائر بملايين الشواكل شهرياً.

0: لجنة الانتخابات الفلسطينية تنشر إجراءات ونماذج الترشح للانتخابات التشريعية 2026. اللي بفكر رشح حالة اليوم أمامه, اليوم أمامه الشروط يا نزار. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. المبدع نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت, شكرا على الإشارة, شكرا على الابتسامة نزار. نزار يوم تحكي له مبدع بيبتسم. لقاؤنا يتجدد بمشيئة المولى مع دقات الرابعة من مساء الغد. أبو أكرم العيساوي مسيك دائما بالخير والمحبة. نتائج الثانوية العامة اللي بسأله غدا الخميس الساعة 3 مساء على موقع الوزارة. الله ينجح الجميع. أبو لؤي يسعد مساك. نادي حسن يسعد هالمساء, يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. أبو لؤي بقول كلكم مبدعين, يحفظك ربي أبو لؤي, أنت المبدع وأنت الصديق, يحفظك الله أينما كنت وأينما حللت. أخ وصديق عزيز أبو لؤي والله. أبو الأيسم بقول القادم أفضل بحول الله وقوته, وما هذه الحياة إلا رحلة, وأسأل الله السلامة والعافية للجميع والثبات على الحق والعمل به إن شاء الله. يديم عليك الصحة صديقنا العزيز الغالي أبو الأيسم, بكم نفخر ونكبر حقيقة. محمد صافي يسعد مساك بالخير والمحبة. أبو ضياء شكرا كثير. دكتور معن شكرا كثير. دكتور معن بقول الحمد لله خبر عاجل باسمي وباسم أسرة الطيبة وعشيرة آل المحافظة, نقول إلى ابننا محمد محافظة أبو معن نجاحه, مبارك له بنجاحه في رسالة الماجستير, عقبال شهادة الدكتوراه يا رب. يا مين يا رب, الله يسمع منك يا رب والله ينجح الجميع. وغدا إن شاء الله بنسمع أخبار طيبة عن طلبة الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى إن شاء الله. غدا بنسمع الأخبار الطيبة, بنسمع الزغاريد في البيوت إن شاء الله. إن شاء الله غدا يعني محلات الحلويات بتشتغل من جديد وبنتحلى من جديد, وما أجمل تحلاية النجاح في الثانوية العامة. إن شاء الله الفرحة بتدخل غدا على كل بيوت اللي يعني أبنائها إن شاء الله تقدموا ونجحوا, وإن شاء الله بكونوا من المتفوقين يا رب, وعقبال ما نفرح فيهم بشهادات الجامعية. قولوا أمين. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص, سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مشاكل شوكل يا عثمان, يعني هو بده يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه, عيب انتم بتهووه وزراء, رئيس وزراء مش فاكرين عليه, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة, مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل لبعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء, وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس, يعني بتشغلها أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

لابس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنتحدث اليوم عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ابق معي لنرى الفرق بينهما ونتحدث عن موضوع هام وكبير في الكتاب المقدس تشير إليه هذه الذبيحة.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي معا عبر حلقة جديدة من دراستنا لكلمة الله المقدسة وكنوز الحكمة. ترى لماذا يفر سجين من سجنه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه المنشود؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه ناطق رسمي باسم إدارة أحد السجون الأمريكية في مجال إجابته عن أسئلة الصحفيين. فقد قال الناطق الرسمي: بالحقيقة لست أدري ماذا استحوذ عليه حتى غادر السجن قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة عقوبته، وبعد فترة من الزمن ألقي القبض على نفس ذلك المجرم الفار، وهو يحاكم الآن بتهم عديدة يمكن أن تعيده إلى السجن لفترة تناهز 20 عاما. وفي حديث مع نفس ذلك المجرم قال معلقا: أنا لا أحب أن أكون محكوما في نظام معين، فأنا أعمل ما يحلو في عيني، وقت ما أشاء أنا أفعل ما أريد وليس بحسب ما يريده مأمور السجن أو القاضي، لذا أعمل ما أريد.

وفي تعليقي مأمور ذلك السجن قال: في السنوات الأخيرة من الحياة في السجون وحسب الإحصاءات التي ننشرها في نهاية كل عام نرى نسبة تزايد عدد المساجين في السجون بشكل عام، فكل سنة يوجد نسبة أكبر وارتفاع بحجم الجريمة بشكل ملحوظ جدا، مما يسبب لنا القلق أحيانا على المجتمع الذي يعاني من هذه الظواهر السلبية، فالشر يزداد والجرائم تكثر. والذي ألاحظه أنا الآن أن المجرم عندما يرتكب جريمته في القديم كان يشعر بتأنيب الضمير ويشعر بأنه فعل شيئا مشينا، أما اليوم فأنا أرى نظرة كبرياء وافتخار بالأمور التي تعمل من قبل شباب اليوم، إذ النسبة الكبرى من فاعلي الجرائم هي من الشباب للأسف، وهذا ما ينبئ بخطر حقيقي على المجتمع، فهم بكل وقاحة يفتخرون بعلو وتشامخ كبير ولا يعترفون بأنهم قد عملوا شيئا خاطئا. وأمامنا مثال واضح، وهو هذا الشخص الذي فر هاربا قبل يوم من الإفراج عنه، فهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه.

صديقي المستمع، من شأن معظمنا أن يتساءل عن قصر نظر ذلك السجين، ولكن ربما كنا غير متنبهين كذلك إلى نظرتنا القريبة المدى للخطية، فلعلنا لا نرى اللامبالاة المطلقة في اقتناص لحظات قصار من اللذة الأنانية على حساب أمور كثيرة، ولا نرى تفشي الخطية كمرض قاتل مثل السل والحمى من حولنا. عزيزي، إن الخطية ترى الطعم فتأكله، ولكننا نحن لا نرى الصنارة التي تؤذينا خلف ذلك الطعم، لذا فلنحذر.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الكتاب المقدس لننهل من كلمة الله ما لذ وطب. والكتاب المقدس بحر لا يسبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين، وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح، وعن السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. رأينا عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحمة والأعضاء الداخلية للحيوان. التهام النار للذبيحة يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وآلامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. إذن في ذبيحة السلامة التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته، ويشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. ثم رأينا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجها آخر للشركة، فحتى تكون الصورة مكتملة لا بد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل. علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له. والآن نتابع تأملاتنا في ذبيحة السلامة، وأقرأ لك العدد 11 من الإصحاح الثالث من اللاويين. ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. كثيرا ما يساء فهم هذا ويعتبره البعض طقوسا وثنية، فقد وجد في بعض الكتابات الأشورية ذكر لطقوس فيها تقدم ذبائح للآلهة ويحتفل الناس بوليمة مع الآلهة، ولكن هنا في ذبيحة السلامة العكس صحيح. الله هو الذي يفرح ويحتفل مع مقدم الذبيحة، وهو يوضح ذلك في سفر التثنية: وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. كان الشحم يحرق كلياً، والكاهن كان يأخذ الصدر والكتف ويأكل مقدم الذبيحة ما تبقى، وذلك في بيت الله. الله هو المضيف والخاطئ هو الضيف. كانت الوثنية أساسا للتهمة التي وجهها إشعياء ضد الشعب عندما انخرطوا في عبادة الأوثان: أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. كانت هذه المائدة معدة للسعد، أي لأمور الشعوذة والطالع. الله هو الذي يعد المائدة في ذبيحة السلامة، وهذا يلقي ضوءا على العديد من الفقرات الكتابية. يقول المرنم: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يروون من دسم بيتك. وفي الأناجيل نقرأ: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، فمن يأكلني فهو يحيا بي. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. وهذا يساعدنا أن نفهم مثل الابن الضال، فقد كان الأب هو الذي ذبح العجل المسمن عندما عاد الابن إليه للشركة. وفي مثل العشاء العظيم الرب هو الذي يدعو: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. هذه مائدة الخلاص التي يرتبها الله. بعد ذلك اقرأ الإصحاح الأول من رسالة يوحنا الأولى مرارا وتكرارا، وسترى أن الشركة مع الله ترتكز على الفداء بدم المسيح، وعلى معرفة المسيح، وعلى اعترافنا بخطايانا. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. وللأسف إنسان اليوم يعتقد أنه باستطاعته أن يرتب مائدة خلاص لنفسه بأعماله الحسنة ويدعو الله إليها. كلا يا صديقي، هذه الوثنية بعينها. الله هو الذي يرتب مائدة الخلاص ومائدة الشركة. نقرأ من الأصحاح الثالث من اللاويين الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 12:
0: وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم.
1: هذا النوع الثالث والأخير من الحيوانات المقدمة لذبيحة السلامة، والثلاثة هامة في تصويرها لأوجه المسيح المختلفة في هذه الذبيحة. الماعز هنا يشير إلى المسيح كالشخص المناسب الذي يرفع خطية الإنسان. لقد جعل خطية لأجلنا. هذه ليست عبارة جميلة، لكنها حقيقة واقعة. هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. كل الشحم للرب، لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. عبارتان تستحقان التأمل. السبب في منع أكل الدم موجود في فقرة لاحقة في سفر اللاويين، وسنتأمل في ذلك عندما نصل إليها. والسبب في منع أكل الشحم موجود هنا، لأن الشحم للرب. لابد للإنسان أن يتذكر أنه مفدي بالدم. هذا هو أساس قبولنا أمام الله. هذا ما يحضرنا إلى مائدة الشركة مع الله. ولكن الشحم للرب، فهو يطلب الأفضل. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة معه، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. لابد من تكريس كامل لشخصه. يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. وهذا نراه في مواضع عديدة في الكتاب المقدس، كرسالة روميا وإنجيل يوحنا ورسالة فيلبي: الخلاص بالدم، والتقديس والخدمة بالشحم. بالنسبة لشريعة ذبيحة السلامة، فسنجدها في الإصحاح السابع من سفر تأملنا من العدد 11 وحتى 38، وهي من أكثر الإرشادات شمولية من بين الذبائح الخمس، ويأتي ترتيبها في الختام لأنه يجب التعرف على قيمة الذبائح الأخرى قبل التمتع بالسلام مع الله. يجب معرفة المسيح في ملئه من كل الوجوه، سواء كان من حيث صفاته أو حياته أو ذاته أو عمله أو ألقابه. سنخوض في هذه التفاصيل عندما نصل إلى تلك الفقرة. أكتفي بالقول أن نصيب هارون وبنيه من هذه الذبيحة هو الصدر والكتف، والصدر يحكي عن محبة المسيح والكتف عن قوته. هو قادر أن يخلص إلى التمام، وهذا هو نصيبنا في المسيح. هل تراه يا صديقي؟ هل تراه كما هو في ذبيحة السلامة؟ ننتقل الآن إلى الإصحاح الرابع لنبدأ تأملاتنا به، وسنتحدث عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم تحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وبأفعاله، وهو يفعل ما يفعل لأنه خاطئ بالطبيعة. هناك عدة مميزات لذبيحة الخطية تفصلها عن باقي الذبائح وتعطيها أهمية فائقة. أولا، الحديث عنها مطول جدا مقارنة مع باقي الذبائح. 35 آية تحكي عنها بالمقارنة مع ذبيحة السلامة مثلا التي تشمل 17 آية فقط. من الواضح أن روح الله يشدد على هذه الذبيحة. ثانيا، هذه الذبيحة جديدة، فلم يوجد لها ذكر قبل ذلك في الكتاب المقدس، لم تكن شائعة كذلك بين الوثنيين. ثالثا، منذ زمن الناموس أصبحت أهم ذبيحة على الإطلاق. الإنسان كان خاطئا قبل الناموس، ولكن عندما جاء الناموس كشف له عن كونه خاطئا. كانت هذه الذبيحة تقدم في جميع الأعياد، الفصح، الخمسين، الأبواق، المظال، ويوم الكفارة. هي التي تحضر رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. رابعا، تختلف عن ذبيحة المحرقة مع أنها كانت تقدم في نفس المكان. كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. يبدأ عمل ذبيحة الخطية حالما ينتهي عمل ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عمن هو المسيح، والخطية تحكي عما عمل المسيح. في ذبيحة المحرقة يسوع يحقق مقياس الله القدوس، وفي ذبيحة الخطية يسوع يسدد احتياج الإنسان البائس. في المحرقة نرى قيمة المسيح الثمينة، وفي الخطية نرى مدى بشاعة الخطية. ذبيحة المحرقة كانت اختيارية، أما ذبيحة الخطية فواجبة. ذبيحة المحرقة كانت تصعد، أما ذبيحة الخطية فكانت تسكب سكيبا إلى أسفل. يقول العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. التركيز هنا على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل. إذا كان الفرد قد أخطأ عمدا فهذه الذبيحة لا تنفع. وكاتب العبرانيين يقول لنا: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. وهذا يشير إلى عدم توفر الخلاص للشخص الذي يرفض المسيح عن قصد. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. تكشف خطية الجهل عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نعم يا صديقي، لابد لي أن أقول لك أنك خاطئ سواء كنت تعلم ذلك أم لا، وهكذا الأمر بالنسبة لي أيضا. لهذا السبب نحن نقترف الخطايا، وموقف الله تجاه الخطية لا يتغير، ونحن نعمل الأشياء المخالفة لله، لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. الإنسان الطبيعي لا يمتلك القدرة لذلك، إنه خاطئ بالطبيعة. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. استمع إلى المرنم في المزامير يقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا ما أسميه التمدد على أريكة الرب يسوع بدلا من التمدد على أريكة الطبيب النفسي. كثيرون اليوم ممن يعانون من عقدة الذنب يتراكضون إلى عيادة الطبيب النفسي، وكأن الأخير يمتلك مهارات ليست في مقدور كلمة الله. أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ. كلمة الله فيها العلاج الأنجع لمرض الإنسان اليوم. إذا كنت تعاني من عقدة الذنب، لما لا تذهب وتتمدد على أريكة الرب يسوع وتقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني وانظر إن كان في طريق باطل. صديقي العزيز، مشكلتنا لا تكمن في أن أمهاتنا لم تعطنا الحب الكافي في طفولتنا، مشكلتنا تكمن في كوننا خطاة بالطبيعة. فلنذهب إذن إلى أريكة الله ولنخبره بذلك. السهوات هي الخطايا التي ارتكبها الإنسان دون أن يعلم أنها خطية. استمع إلى ما قاله داود في المزمور 19: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. كم نحتاج أن نعترف لله بأننا بشر خطاة. إذا لم يخطر ببالك ما تعترف به لله، قل له ما أنت عليه: مجرد خاطئ. أجل، إذا أخطأ إنسان عن غير قصد وكان الأمر مجرد حادث، فقد وفر الله ما يلزم لخلاص هذا الإنسان، وفر الملجأ. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. بولس الرسول يشرح كيف كان أول الخطاة ولماذا حصل على الرحمة. كان مجدفا ومضطهدا، ولكنه حصل على الرحمة لأنه ارتكب ذلك عن جهل في عدم إيمان. يقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا هذه. نقرأ في المزمور 32: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقد أزال الرب عنا عقدة الذنب. وفي نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة. لماذا؟ لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا، حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. خطية الجهل تلفت انتباهنا أيضا إلى جانب آخر من بر الله وعدالته المطلقة في التعامل مع الإنسان. سيتعامل الله مع الإنسان بالعدل والمساواة. سيكون هناك درجات من العقاب كما سيكون درجات من المكافآت.
2: هناك درجة من المسؤولية الشخصية توضحها ذبيحة الخطية كما سنرى لاحقا. توعد معي في الحلقة القادمة لنستكمل تأملاتنا في ذبيحة الخطية، وليبارك الرب حياتك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.